and he did not say from where. And he said, mentioned that wherever you go, there is the face of Allah, and the face of Allah is the truth of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he goes on to say, so now Allah has showed you that He exists in every direction you may turn, and it's just ways of beliefs. So they're all right, and every right is rewarded, and every rewarded is happy, and every happy person is have the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And he expresses that in his poetry. He says that the creatures believed in Allah in so many ways, and I believe all what they believed. ورد على هذا فأين ذهبت عن الشيخ مئات الآيات المحكمات البينات التي تحدثت عن كفر اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والذين أشركوا وتوعدتهم بأشد العذاب؟ ولماذا كان إنزال الكتب وبعث الرسل الذين كانت مهمتهم الأولى مقاومة الشرك والدعوة إلى التوحيد؟ ولماذا أنزل الله العذاب بهؤلاء المشركين من قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ما دام كلهم مصيبين وكلهم مأجورين وكلهم سعداء؟ وأين قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام العمران، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين آل عمران، وقوله فمنهم شقي وسعيد سورة هود. So where did that scholar, or if you can call him that, how did he disregard hundreds of confirmed and concise verses that discussed the disbelief of the Jews and the Christians and the fire worshippers, Majus, and those who worship Malaika, and those who associate partners with Allah, and threatening them with a most severe torment and punishment? Otherwise, why was bringing down books from Allah subhanahu wa ta'ala and sending them messengers, whose primary task was to resist associating partners with Allah and calling for oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, worshipping Allah alone? Why would Allah subhanahu wa ta'ala brought the torment and punishment with those who associate partners with Him from the people of Nuh, Ad, and Thamud, and those after them? As long as they're all right, and they're all rewarded, and they're all happy, it doesn't make any sense. Where that what Allah subhanahu wa ta'ala said, the religion to Allah is Islam. That's the religion, the only religion accepted to Allah is Islam in Surah Al-Imran. And anyone who seeks other than total submission, which is Islam, as a religion, it will not be accepted from him, and he will be a loser in the hereafter. Surah Al-Imran. And what Allah subhanahu wa ta'ala, among them, part of them are miserable and part are happy in Surah Hud. المتشابه ملجأ الزائغين من دعاة التغريب. إن اتباع المتشابه هو الملجأ الذي يلوذ به الزائغون والمنحرفون في كل عصر فرارا من حصار النصوص المحكمات التي تضيق الخناق عليهم وتغلق في وجوههم منافذ الحيل والتعلات لاستباحة حمى المحرمات. ومنذ قام الصراع بين القديم والجديد كما سماه الرافعي رحمه الله، أو بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية كما سماه العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله، أو بين الأصالة والتغريب كما نسميه اليوم، نجد هناك أمورا حرمها الإسلام يريد دعاة التغريب أن يبيحوها، وأمورا أخرى أحلها الإسلام يريدون أن يمنعوها، وأمورا غيرها فرضها الإسلام يريدون أن يعطلوها. وقد كان الأقدمون منهم يريدون ذلك تبعا للغرب صراحة وعلانية دون لف ولا دوران، ولا تغليف للمستورد بغلاف وطني، ولا تبرير له بمنطق ديني، بل دعوا إلى اتباع فلسفته ومناهجه شبرا بشبر وذراعا بذراع، والتعلق بأذيال حضارته بعجرها وبجرها، يعني بالبلاء الذي فيه يعني، أو كما قال أحدهم بخيرها وشرها وحلوها ومرها، ما يحب منها ما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب. والله أعلم، يعني يمكن يرمي بهذا
أحد يعني علماء المشهورين هيك لا أعتقد. ولكن لأن الحس العام برغم الاستعمار الفكري والتربوي كان يرفض هذه التبعية أو العبودية الثقافية والتشريعية والسلوكية، فقد حاول من حاول من المتغربين ثم من المهزومين نفسيا من المنتسبين إلى الدين أن يوظفوا الدين نفسه لتبرير تلك الأفكار والقوانين والحلول المستوردة، وأن يتلاعبوا بالنصوص المقدسة لتكون حجة لهم على باطلهم، وإنما يكون هذا باتباع ما تشابه منه واحتمل التأويلات وتعدد الأفهام والتفسيرات والإعراض عن البينات المحكمات. The not concise is the secure source for the those deviated or are calling for westernization. Following the not concise is the refuge where those deviated go to in every time and in every era and period. To run away from the concise texts and verses that restrict their way of thinking and closes in their faces the ways of buts and ifs to violate what Allah subhanahu wa ta'ala has made sanction. Since the dispute between the old and the new, as Rafi rahimahullah called it, or between the Islamic idea and the Western idea ideology, as Abu al-Hasan Nadwi rahimahullah called it, or between genuineness and Western and making lost or westernized, as we call it today, we find that there are issues that Islam has prohibited, and those calling for westernization, you want to allow it and make where are others, Allah allowed, they want to prevent it, and others Allah impose as obligatory, and they want to violate it and prevent its implementation. And the elder ones wanted that just in open following of the West, openly, frankly, without any going here and there, and without covering whatever is imported with a national cover, or to justify it with a religious logic. They call to follow the philosophy and the methodology, one arm at hands full as hands spread, and one arm as one arm, and holding to the tales of the Western civilization with all its bad and evil, or as one of them, with its good and bad, sweet and bitter, what you like and what you don't like, what is accepted and what is not accepted. However, the general feeling, in spite of the intellectual and educational colonization, refused this following up, or being slave, culturally slave, legally slave, and behaviorally slave, because whoever tried of those who are westernized or those who have been psychologically defeated, who belong to Islam, they try to justify or to use the religion itself, Islam itself, to justify all these ideas and laws and imported solutions, as they call, and to play with the sacred texts to be an argument for their false issues. And that can only be done by following the not concise, and that can be interpreted in more than one way, and the multiplicity of interpretations and understandings, and going away from the clear, unambiguous, and concise texts. المحللون للربا الحرام. فعل ذلك الذين أرادوا أن يحلوا ما حرم الله من الربا الذي توعد الله مقترفيه بالمحق في الدنيا والنار في الآخرة،
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. فرأينا من يدعي النصوص الصريحة المحكمة من القرآن والسنة المؤيدة بإجماع الأمة ليلهف وراء نص متشابه محتمل يريد أن يجعل منه أصلا ترد إليه النصوص الأخرى وهي البينات المحكمات. فقد نادى بعضهم بإباحة الربا القليل اعتمادا على الآية الكريمة من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. آل عمران. زعموا أن الآية إنما نهت عن ربا الأضعاف المضاعفة وما عداه فهو بإباحة الحل، ولا زال مستحل الربا إلى اليوم يجددون الاحتجاج بهذه الآية الكريمة، رغم أن الأفذاذ المحققين من العلماء المعاصرين ردوا عليهم وبينوا المراد منها وفندوا شبهات المرتابين والمشككين في تحريم الربا قليله وكثيره من المفتونين بالغرب الرأسمالي. ولعل أبلغ رد على هؤلاء المحرفين الكلمة عن مواضعه هو رد شيخنا العلامة الدكتور محمد عبدالله دراز في رسالته عن الربا التي ألقاه في مؤتمر باريس للفقه الإسلامي سنة 51 مندوبا عن الأزهر. Those who try to make allowed the prohibited usury, riba, or interest as they call it now. Those who want to allow what Allah prohibited of the usury, the interest, that Allah subhanahu wa ta'ala threatened those who committed by being perished in this world and hellfire in the akhirah. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم cursed the one who takes it, the one who gives it, the one who writes it, and even the two witnesses to such contracts. So, and we have seen those who leave the concise, clear, and perfect text of Quran and Sunnah, supported by unanimously agreed upon by the Ummah, to run behind a text which is not concise, which is probabilistic, and to want to make of that not concise text as a genuine concise, to which all the other, even the concise one, should be referring to that not concise one. It's illogic. Some of them called to allow usury or interest if it is small, and they depend on the verse of the Quran from Al-Imran: O you who believe, do not take the usury multiples and multiples, and fear Allah so that you will be achievers or successors. In Surah Al-Imran, they claim that this verse of the Quran prohibited the multiplied several times of the usury. Otherwise, if it is not multiplied, if it is small, then it is okay. And until now, those who try to allow the riba usury, again, keep repeating and quoting or justifying this with this verse of the Quran. Although the real scholars of the contemporary scholars have refuted them and showed what is intended of that particular ayah and eliminated any source of suspicion of those who try to use but or if in and this in prohibiting riba usury, whether large or small. And most of them are those who are carried away with the capitalist Western ideology. And maybe the best answer to those who try to move the verses of the Quran from its positions is the response of our scholar, Dr. Muhammad Abdullah Draz, in his thesis about riba, usury, which he gave in the Paris Conference for Islamic Jurisprudence in 1951, representing Al-Azhar. قال رحمه الله: ولقد يكون من المفيد في صدر هذا البحث أن نذكر أنفسنا بطبيعة المنهج التعليمي في القرآن،
حينما يكون بصدد محاربة بعض الرذائل التي تأثرت في العرف العام والتي توارثتها الأجيال خلفا عن سلف في أحقاب متطاولة. ذلك أن القرآن في معالجته لهذه الأمراض المزمنة لا يأخذها بالعنف والمفاجأة، بل يتلطف في السير بها إلى الصلاح على مراحل مترتبة متصاعدة حتى يصل بها إلى الغاية. كلنا نعرف ما كان منه في شأن الخمر، وأنه لم يبطله بجرة قلم، بل لم يحرمه تحريما كليا إلا في المرحلة الرابعة من الوحي. أما المرحلة الأولى التي نزلت في مكة فإنها رسمت الوجهة التي سيسير فيها التشريع. أما المراحل الثلاث التي نزلت بالمدينة فكانت أشبه بسلم، أولى درجاته بيان مجرد لأثر الخمر وأن إثمه أكبر من نفعه، والدرجة الثانية تحريم جزئي له، والثالثة تحريمه التحريم الكلي القاطع. هل يطيب لكم أن تدرسوا معي المنهج التدريجي الذي سلكه القرآن في مسألة الربا؟ دكتور عبد الله دروز رحمه الله he said that it might be useful at the beginning of this research to remind ourselves with the nature of the educational methodology in Quran when it aims towards fighting some of the evils that have been already well established in the traditions that generations have been inherited generations after generations in extended era and periods, because the Quran in dealing with these chronic diseases doesn't take it with violence and suddenly, but takes it very very decently to the good on successive phases or stages, increasingly until reaches to the goal. We all know what has been concerning the alcohol. It did not abolish it with just a word or a sentence, but it did not even prohibit it totally except in the fourth stage of revelation. In the first stage that was revealed in Mecca, it draw the direction where the legislation will be going towards. As for the three stages that were revealed in Al-Madinah, it was like a ladder. The first step is showing just the effects of alcohol and that its evil is more than its benefits. And then the second step is partial prohibition. And then the third, final and total prohibition. هل يطيب لكم أن تدرسوا هذا؟ يعني نواصل ما قاله دكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله. هل يطيب لكم أن تدرسوا معي المنهج التدريجي الذي سلكه القرآن في مسألة الربا؟ إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التام على مسلكي في شأن الخمر، لا في عدد مراحله فحسب، بل حتى في أماكن نزول الوحي وفي الطابع الذي تتسم به كل مرحلة منها. نعم، فقد تناول القرآن حديث الربا في 4 مواضع أيضا، وكان أول موضع منها وحيا مكيا والثلاثة الباقية مدنية، وكان كل واحد من هذه التشريعات 4 متشابها تمام المشابهة لمقابله في حديث الخمر. ففي الآية المكية يقول الله جلت حكمته: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. سورة الروم. هذه كما ترون موعظة سلبية، إن الربا لا ثواب له عند الله. نعم، ولكنه لم يقل إن الله ادخر لآكله عقابا، وهذا بالضبط نظير صنعه في آية الخمر المكية سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. معناها السكر ليس حسنا، حيث أومأ برفق إلى أن ما يتخذ سكرا ليس من الرزق الحسن، دون أن يقول إنه رجس واجب الاجتناب. ومع ذلك فإن هذا التفريق في الأسلوب كان كافيا في إيقاد النفوس الحية وتنبيهها إلى الجهة التي ساق عليها اختيار المشرع الحكيم. And then Dr. Abdullah Draz continues, would you like to study with me the gradual methodology that the Quran followed on the issue of interest, usury?
It is very beneficial to follow that methodology to see how it exactly similar to its methodology concerning the alcohol. Not only in the number of phases, but even in the places of revelation and in the nature with which every phase is concerned. Yes, the Quran talked or discussed the usury in four places also, and the first was in Mecca, revelation in Mecca, and the remaining three in Medina. All, each and every one of these four legislation were exactly similar to the concerned part or relevant part when talking about alcohol. In the Makki ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, whatever you give or take from usury to increase in the money of people, it doesn't increase with Allah subhanahu wa ta'ala. But what you want to give in charity, aiming for Allah subhanahu wa ta'ala's sake, these are the one who gets multiple rewards in Surah Ar-Rum. So this, as you can see, it is a passive or negative advice that the riba, usury, has no reward with Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, but it didn't say that Allah threatens punishment for those who deal with riba. And that's exactly what he did in the verse of alcohol that was revealed in Mecca, in Surah An-Nahl, and from the fruit of the palm dates and the vines, where you make something to get drunk and good benefit. And here Allah subhanahu wa ta'ala is indicated very decently that whatever is taken to be alcohol is not good benefit. It didn't say that it is an evil that must be avoided. Nevertheless, that distinction in the style was enough to revive the healthy and living souls and to draw attention to the direction where the choice of the all-wise legislator will come to. أما الموضوع الثاني فكان درسا وعبرة قصا علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه وعاقبهم الله بمعصيتهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه سورة النساء. ووضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحريم الربا على المسلمين، ولكنه حتى الآن تحريم بالتلويح والتعريض لا بالنص الصريح. ومهما يكن من أمر، فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهي يوجه إليهم قصدا في هذا الشأن، نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الخمر سورة البقرة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، حيث استشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود نهي صريح فيه، وقد جاء هذا النهي بالفعل في المرحلة التالية ولكنه لم يكن إلا نهيا جزئيا في أوقات الصلوات سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكذلك لم يجيء النهي الصريح عن الربا إلا في المرتبة الثالثة، وكذلك لم يكن إلا نهيا جزئيا عن الربا الفاحش، الربا الذي يتزايد حتى يصير أضعافا مضاعفة. هذا هو النص الذي اعتمد عليه أصحاب نظرية الرخصة في الربا اليسير. وأخيرا وردت الحلقة التي ختم بها التشريع في الربا، بل ختم بها التشريع القرآني كله على ما صح عن ابن عباس، وفيها النهي الحاسم عن كل ما يزيد عن رأس مال الدين، حيث يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة البقرة. هذه هي نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حساب تسلسلها التاريخي. As for the second topic, it was a lesson that the Quran told us about the history of the Jews, to whom usury was prohibited, but they used it, and Allah punished them with their disobedience, with injustice from those who were the Jews. We prohibited for them good things that had been allowed before, because of their pushing people away from the way of Allah subhanahu wa ta'ala and eating the usury, although they have been prohibited from eating it. And that's in Surah An-Nisa. It's very clear that this lesson will not fall correctly except its intention is one way of prohibiting usury for Muslims. However, until now, it is prohibition with insinuation, not clear text. Whatever the case is, that way was enough for them to make the Muslims waiting for a prohibition that would be unambiguously directed to them on this concern, as happened in the second phase of alcohol in Surah Al-Baqarah. Yes, they ask you about the alcohol and gambling. Say, there is a great sin in them, but there are other benefits for some people in them. However, the evil is much more than the benefit. At that time, the Muslims were looking forward to a very unambiguous, clear, and open prohibition. And that came exactly in the second, later phase, although it was partial prohibition during the time of praying. And that's Allah subhanahu wa ta'ala, O you believe, do not approach praying while you are drunk, so that you will be aware of what you are saying, in Surah An-Nisa. Also, the same thing, prohibition for usury came only at the third stage, but it was also partial prohibition of the multiple usury. The usury that becomes increasing until becomes multiples and multiples. And that is what the and that's what the people argue, used to argue to allowing a small amount of usury. And then came the final phase where the legislation in usury came. Actually, where the all Quranic legislation came, as confirmed from Ibn Abbas. And it included a very decisive prohibition of anything that is more than the amount of borrowed, where Allah subhanahu wa ta'ala says, O you believe, fear Allah, and leave whatever is left of usury if you really were believers. If you don't, be warned that Allah subhanahu wa ta'ala will declare war, Allah and His Messenger will declare war against you. However, should you repent, then you have your capital money. You will not be doing injustice to someone, and you will not be victims of injustice on the other. And if a person is in difficulty, so give him time until he can pay back. However, should you give it away in a charity, that would be better for you if you really knew. And be fear a day where you would be returned to Allah, and every soul will be getting what it earned, and they are not victims of any injustice. Surah Al-Baqarah. Now, these are the texts of the Quranic
legislation in usury organized according to its historical event. وإنكم نترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره، وهي فئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن، لم تكتفي بأنها خالفت إجماع المسلمين في كل العصور، ولا بأنها عكست الوضع المنطقي المعقول حيث جعلت التشريع الإسلامي بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق في إتمام مكارم الأخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى إلى وضع غير كريم، بل إنها قلبت الوضع التاريخي إذا اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية، بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع. لم يختلف في ذلك لا محدث ولا مفسر ولا فقيه، على أننا لو فرضنا المحال ووقفنا عند هذا النص الثالث فلنجد فيه ربحا لقضية في التفريق بين الربا الذي يقل عن رأس المال والربا الذي يزيد عليه أو يساويه. كلا، فإنه قبل كل شيء لا دليل في الآية على أن كلمة الأضعاف شرط لابد منه في التحريم، إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش الذي بلغ مبلغا فاضحا من الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسويغ الأحوال المسكوت عنها التي تخل عنه في الشذوذ. ومن جهة أخرى فإن قواعد العربية اللغة العربية تجعل كلمة أضعافا في الآية وصفا للربا لا لرأس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين. ولو كان الأمر كما زعموا لكان القرآن لا يحرم من الربا إلا ما بلغ 600% من رأس المال مثلا، لأن الربا الذي يكون أضعاف رأس المال بصيغة الجمع لابد أن يصل إلى 3 أمثال رأس المال، فإذا ضعفت هذه الأضعاف الثلاثة كان 6 أمثال، وذلك ما لم نره في معاملة أجشع، يعني أشد المرابين جشعا، ولم نسمع به في تشريع سابق ولا لاحق، فيكون القرآن على رأيهم متخلفا عن جميع القوانين في هذا الشأن. بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها لتغير المعنى تغييرا تاما، بحيث لو افترضنا ربحا قدره 1 في 1000 أو المليون لصار بذلك عملا محظورا غير مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون فيه. And you can find these are the, as I said, the texts of the Quranic in on the usury, organized according to its historical event. And you can see now that those group who claim that Islam differentiate between extreme usury and others, which are educated people, but they don't have any solid background in the Quranic sciences. It did not. These people did not stop at disagreeing with the unanimous agreement of the Muslims in all eras and centuries, nor did they stop at reversing the logical and reasonable situation where it made the Islamic legislation after coming to the end of the way in completing the manners and ethics, they make it go back and go down to a very disgraceful situation. They actually inverted the historical situation, because they considered the third text as final text, although it was only just another step towards the final legislation. There is no one scholar of hadith or Quran interpretation or any jurisprudence, no one disagreed about it. However, if we even assume the impossible and stop at that third stage, do we find in it, is it yani on their side for their issue that differentiating between the usury that is less than the capital or the usury that is more than the capital or equal to the capital? No, because before everything there is no evidence in the verse that the word multiples is a condition for prohibition, because it could be that that is just rejecting the extreme usury that reached a very disgraceful level of human transactions without justification for the or allowing the things which are not mentioned
which are not less extreme. Otherwise, the language, the Arabic language grammar makes the word multiples in the ayah, in the verse, a description of the usury, not to the capital, as some of those who are trying to interpret this, they would think, if it were, as they claim, then the Quran would only prohibit of the usury that reaches 600% of the capital, because the usury that reaches the multiples in plural sense of the capital must reach three times that capital. When we multiply these three, it will become six times, and that we haven't seen anything, even the worst of the those dealing with usury or interest, never reached 600%. We have heard it in previous or following. So, according to their opinion, that means that the Quran will be backward or behind all laws in that respect. Unacceptable. Whereas, if we apply the Arabic language rule on its appropriate way, then the meaning will be totally changed. So that if we consider a prophet which is one in a thousand, or even one in a million, still it is prohibited, unallowed, by the text which they argue for. أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش الذي يساوي رأس المال أو يزيد عليه فإنه لا يصح إلا إذا أغمضنا عيوننا عما لا يحصى من الشواهد التي نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالثقة. ولقد كان الشعب العبراني الذي يعيش هو الشعب العربي في صلة دائمة منذ القدم يفهم من كلمة الربا كل زيادة على رأس المال قلت أو كثرت، وهذا هو المعنى الحقيقي والاشتقاق للكلمة. أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوروبي حادث يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع. وبعد، فإننا لا نستطيع أن نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالي، لأن الذي يعني رجل القانون في تطبيق الشرائع إنما هو دوره الأخير، وقد بينا أن الدور الأخير في موضوعنا إنما توثل الآيات التي تلوناها أنفا من سورة البقرة تحريم الربا. انتهى قول الدكتور عبد الله إدراس. As for claiming that the Arabs before Islam only knew that, only knew or dealt with the, that extreme usury, which is equal to the capital or even more than the capital, it wouldn't be accepted unless we close our eyes of so many evidences that the interpreters and the reliable ones have provided, and the Hebrews, the Hebrew people, who were living with the Arabic people in continuous linkage since centuries, understood from the word usury every increase over the capital, whether it is small or large. And that's the true meaning, and that is the derived meaning also of the word. As for restricting it with the extreme usury, it is a European terminology, current European terminology, that anyone who is following the history, legislation of history, who's following the history of legislation, knew. Then, finally, we cannot stay more than necessary with this phase or gradual phase, because what is concerned to the person of law or the man of law in implementing the rules, it is its final phase. And we have shown that the final phase in our topic is what the verses which we have recited of Surah Al-Baqarah have unambiguously clarified. المشككون في تحريم الخمر ومثل هؤلاء وأقبح منهم الذين أرادوا أن يشككوا في تحريم الخمر لأن القرآن لم يمنعها بصيغة التحريم كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير
إنما حرمها بصيغة فاجتنبوه، وهي في نظرهم لا تدل على التحريم. فهؤلاء لم يتبعوا المتشابهات، بل حاولوا أن يقلبوا المحكمات إلى متشابهات. وقد رددنا على هؤلاء الممارين بالباطل في الجزء الأول من كتابنا فتاوى المعاصرة. حسبنا أن نقول إن معظم الكبائر والموبقات التي حرمها الإسلام وشدد في تحريمها وزجر أبلغ الزجر عنها، لم يأتي النهي عنها بصيغة التحريم، فالقتل والسحر والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف الغافلات المحصنات والتولي يوم الزحف وغيرها من عظائم الذنوب، لم يجيء الزجر عنها بلفظ التحريم حرمه. خذ مثلا الزنا، فقد جاء النهي عنه بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سورة الإسراء. كلمة لا تقربوا في شأن الزنا شبيهة بكلمة فاجتنبوه في شأن الخمر، لأن اجتناب الشيء يعني الابتعاد عنه بحيث يكون بينك وبينه جانب، وهو أبلغ من النهي عن مجرد الفعل، إذ هو نهي عن الفعل وعن مقدماته معا، مثل ولا تقربوا. Those who are again trying to raise doubts about prohibiting alcohol, they are even worse. Those who are trying to justify some usury. Because the Quran, they claim, did not prohibit alcohol with the word prohibit, tahrim, as he said mentioned in prohibiting eating the dead or blood or the flesh of pork, but it prohibited alcohol with the word keep away from, فاجتنبوه. And in their point of view, it does not indicate prohibition, because this did not follow the, these people who try or argue in this way, did not follow the concise, not just only the not following, they are following the not concise, not only that, but they are trying to turn the not concise, the concise into not concise. And we have responded to those in our book. However, it's enough to say that most of the major sins and evils that Islam prohibited and was very strong in prohibiting it, and warning against it, the prohibition did not come with the prohibit, tahrim. For example, killing, magic, adultery, committing adultery, eating the usury, eating the money of the orphan, and accusing the chaste women, and running away on the battlefield, and other of the major sins, they were not prohibited with the word prohibit, tahrim. Take for example, committing adultery. The prohibition came in what Allah says, do not approach, do not come close to adultery, because it is evil and a bad way. In Surah Al-Isra, the word do not approach in adultery is similar to keep away from, according to alcohol, because keeping away from something means being far away from it, so that there will not be at all, you will not reach it. And that's even more strict than just doing it, because it is prohibiting even not just doing it, but even coming close to it. Like, do not come close to. عبث بالنصوص في القديم والحديث. ألا إن أعظم أسباب الانحراف في فهم القرآن والسنة التي تحيد بالفرد أو بجماعة معا سواء السبيل، ووضع النصوص في غير موضعها الصحيح، والاستدلال بها على غير ما سيقت له، بل على ضد ما جاء به الإسلام ونزل به القرآن وبعث به محمد عليه الصلاة والسلام مما علمه من دينه الخاص والعام. منشأ ذلك هو اتباع النص المتشابه وترك النص المحكم، وكثيرا ما يدفع إلى ذلك زيغ القلوب واتباع الأهواء. ولهذا أمثلة لا تحصر في القديم والحديث. وإذا كان النصارى حاولوا أن يستدلوا على صحة معتقدين من القرآن بمثل قوله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، سورة النساء، فقد تجاهلوا بقية الآية: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة،
وقوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، سورة المائدة. وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سورة المائدة. وقد كفر الذين قالوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم في الحلقة 19 من برنامجنا أيام مع الحبيب. إحنا كنا بالحلقة السابقة نتحدث عن معركة أحد، وانتهت معركة أحد بكل مآسيها وبكل آلامها، وانتهت بدروس العظيمة. لذلك طبعا خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بألم شديد وحزن على من فقدوا من الصحابة ومن أقرباء وأولاد وآباء. فلذلك نزلت الآيات الكريمة من الله تعالى تواسي النبي وتواسي المؤمنين بعد هذه المعركة، حوالي 80 آية في سورة آل عمران، منها الآيات بقول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بالفعل بعد غزوة أحد يعني الله عز وجل محص المؤمنين، يعني اختارهم واصطفاهم واختبرهم تماما فثبتوا وبين إيمانهم، ومحق الكافرين أكيد، لأنه من بعد هالغزوة هي منشوف مهما كان في كفار ومهما عادوا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالنهاية كلهم أسلموا. فإذا الكفار الزعماء اللي كانوا زعماء الشرك بالفعل كلهم قبل أحد ماتوا وقتلوا في معركة أحد أو في معركة بدر. إذا لذلك قال تعالى مواساة لهؤلاء الناس: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. هذا الكلام للي تركوا الرماة، اللي تركوا الحراسة ونزلوا إلى الغنائم. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. إذن بهالآيات هي الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كأن نزلت على قلوب بردا وسلاما وواستهم وآستهم من آلام معركة أحد. ننتقل إلى، طبعا إحنا ما زلنا في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف بقى كيف الناس أخذوا راحتهم في المدينة. كيف نبدأ بالسنة بامرأة إجت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله. فهي شايفته عليه الصلاة والسلام واقف على جزع النخلة اللي كان يخطب عليها دائما ويعطي دروسه عليها. فعليه الصلاة والسلام لما كتروا الناس وصار العدد كبير بالمسجد، القاعدين بالصفوف الخلفية ما حد يشوفوه للنبي. فجاءت المرأة وانتبهت لها الملاحظة هي، فقالت له: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أنا عندي غلام نجار، عندي مصنع أخشاب بيشتغلوا، فهل يعني تأمرني أجعل لك منبرا، خليني أصنع لك منبر هيك تقعد عليه على العالي أو توقف وقت الخطبة وكل الناس بتصيروا بتشوفوك؟ قال: نعم افعلي. فهي اقتراح جميل من المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام. فراحت أمرت غلامة وفعلا عمل له من أحسن أنواع الخشب منبر للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه القصة حلوة وأنا بحب أذكرها على طول؟ لأنه أولا هي فكرة امرأة، وإحنا موضوعنا كل الأيام مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات أيام المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني أمر جميل فيه أنه الجزع اللي كان النبي يوقف عليه ويخطب عليه حن اللي على للنبي عليه الصلاة والسلام، وشعر بفراق النبي، لأنه النبي ترك الجزع وطلع على المنبر. فلما وقف أول مرة على المنبر سمعوا أنين في المسجد، واحد عبئن، كأنه أنين واحد موجوع. فالتفتوا ما في حدا عبئن، وإذ الأنين منين؟ من جزع الشجرة، حنينا لشوقه لأقدام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ترك المنبر ونزل عند جزع الشجرة وضم الجزع، وصار كأنه قال يسكتوا يسكتوا يسكتوا لحتى هدي صوته شوي شوي حتى سكت. فلاحظوا الجماد بيحن للنبي عليه الصلاة والسلام، الجماد بيشعر بروح النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا قديش بعاد عن النبي؟ أنا بشعر أيام أنه نحن فعلا يمكن أكثر من الجماد، ما فينا إحساس، ما فينا شوق للنبي عليه الصلاة والسلام. من إيه؟ أولا لأنه مع من صلي على النبي كما يجب، الأشهر الفضيلة والنفحات اللي بتجيكي مو دايما بتجي، فلذلك استغليها بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما لازم يمضي يوم من يومك إلا ما تصلي على النبي أقل شيء 1000 مرة. الصلاة على النبي بتنعش القلب، تحييكي من جديد. بيقول أحد العلماء إنه الصلاة على النبي في زمان مثل هلأ زمان فتنة أو في زمان لا يوجد فيه عالم أو مربي تكفيك وتغنيك عن وجود العالم، تزكي نفسك وتربي نفسك على الأقل 1000 مرة باليوم عليه الصلاة والسلام. هذا سبب. سبب ثاني، قلة معرفتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما بنعرف أخباره، ما بنعرف قصصه. أنت كل ما قريتي قصة جديدة، كل ما تعرفتي على شيء من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بحن قلبك وبرق قلبك وبتصيري تتمني أنك تشوفيه أكثر وتشتاقي له أكثر. فهذا كمان سبب أنه نحن تراجع شعورنا عن شوقنا أو تعلقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن قلة الصلاة على النبي وقلة معرفتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، معرفة أخباره. فالمهم الجزع سكته النبي عليه الصلاة والسلام حتى وشوشوا حاكاه فسمعوا، وإن من شيء إلا يسبح الله، ما في شيء بالكون إلا في حياة، لا الحجر ولا الصخر، كل الجماد كل الكائنات تسبح الله تعالى، معناتها فيها حياة. لكن طبعا يختلف بين الجماد وبين النبات وبين الإنسان وبين الحيوان، كله في خاصية لكل مخلوق من مخلوقات الله تعالى. إذن فالنبي كلمه وخاطبه وقال له أتحب أن أعيدك إلى الغابة فتكون شجرة ترجع لحياتك من جديد، أو تصبر فتكون رفيقي في الجنة؟ كمان الجزع بده يكون رفيق النبي بالجنة. فقال بل أصبر يا رسول الله، وسكت الجزع وما عاد بقى لا أن ولا حكى ولا كلمة، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر. من حوادث هذه السنة، نحن بالسنة الثالثة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حفصة بنت عمر كانت متزوجة خنيس رضي الله عنه، فاستشهد في معركة أحد، فصفيت حفصة بلا زوج. فعمر بيتألم أنه تكون بنته أرملة من دون زوج، فهو من نفسه بحث لبنته مين من الصالحين في الصحابة. فطبعا وجد أبو بكر من أفضل الصحابة، وجد عثمان من أفضل الصحابة، فراح لعند أبو بكر قال له تتزوج حفصة؟ هو الأب عم يزوج بنته، بصير ولا عيب؟ بصير طبعا. إذا كان رجل صالح ورجل تقي بيبحث الإنسان لبنته، ليش لا؟ مو خطأ ولا عيب. فعرض على أبو بكر الزواج، فأبو بكر قال له لا أنا ما بدي أتزوج. فراح عرضها على سيدنا عثمان، كمان عثمان قال له لا أنا اليوم بدالي لا أتزوج. فانقهر عمر وغضب إنه كيف يعني أنا عم بعرض بنتي الصبية وأنتوا عم تقولوا ما بدي؟ فراح لعند النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكى للنبي، قال له شفت أبو بكر وشفت عثمان أنا بعرض عليهم بنتي وهنا ما بيرضوا يتزوجوها؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعمر يتزوج عثمان خيرا من حفصة، ويتزوج حفصة خيرا من عثمان. مين المقصود فيه؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام حيتزوج حفصة، فخطب حفصة وتزوجها، وزوج عثمان مين؟ بنته اللي هي أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام. بالطبع احنا شفنا أنه بعد بدر توفيت رقية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كمان عثمان صفي بلا زوج، فإحنا بنقول زوجها على المرأة والرجل نفس الشيء، زوج أو زوجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن هو تزوج حفصة، وسيدنا عثمان تزوج من أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه السنة توفي عبد الله ابن رقية وابن عثمان. فرقية طبعا كانت متزوجة عثمان من أيام أول الإسلام السنوات الأولى بمكة، فكان عنده ولد عمره 6 سنوات اسمه عبد الله، فتوفي في هذه السنة. وهذا كان موجع لقلب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يموت ابن رقية، اللي هي رقية توفت من السنة الثانية بعد معركة بدر مباشرة، فبقي على الأقل ابنها يعني روح للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بنقول من ريحتها. مع ذلك توفي عبد الله في هذه السنة، ومثل ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان أخته لرقية اللي هي أم كلثوم، وأمر أم سلمة قال لها زوجي رقية، زوجي أم كلثوم لعثمان وخفقي بين يديها بالدف، يعني عملي لها عرس وهيصة وفرحة، لأنه المرأة بتحب هذه المناسبة. ومن السنة إعلان الزواج والضرب عليه بالدفوف، هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أولا لإظهار الفرح، وثانيا لإظهار الخطبة والزواج وإعلانها وإشهارها أمام الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة أيضا تزوج من زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة هي أختها للبابة أم الفضل، أختها من أمها، حينعادوا معنا كتير يتكرروا هدول الأخوات الخمسة اللي شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الأخوات لمؤمنات، اللي هن لبابة زوجة العباس أم الفضل لبابة الكبرى، واللي هن أسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن أبي طالب، وأخت سلمة بنت عميس زوجة سيدنا حمزة، وأخت أيضا الآن زينب بنت خزيمة، وبعدين بتمر معنا ميمونة بنت الحارث في السنوات الأخيرة. إذا فتزوج النبي زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة كانت متزوجة الطفيل ابن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فطلقها الطفيل، فتزوجها أخوه عبيدة ابن الحارث، واستشهد عنها في بدر. تذكروا لما حكينا أول من استشهد في بدر عبيدة ومهجع مولى عمر بن الخطاب، فترملت زينب. تزوجها فيما بعد عبد الله بن جحش، لكنه استشهد أيضا في غزوة أحد، فبقيت مسكينة وأرملة، فرق عليها النبي عليه الصلاة والسلام وضمها إلى أمهات المؤمنين. طبعا إحنا حيكون عنا حلقة خاصة عن نساء النبي وطريقة زواجه وتعامله مع نساء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فتزوجها عليه الصلاة والسلام، لكن ما طولت عنده شهرين ثلاثة وتوفيت، وهي الزوجة الثانية اللي توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في السنة الرابعة كانت بقى بعد معركة أحد، والناس كلها طمعت بالمدينة وطمعت بجماعة المسلمين، لأن قريش انتصرت عليهم بأحد، فصارت تعلن إشاعات أنه بقى عليه وما بقي له شيء نقضي عليه، فصار كثير من القبائل العربية يهيئوا سرايا من أجل أنه يغزو النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي كل ما سمع بقوم بيتهيئوا للقتال ما ينتظر، ففورا يبعث سرية يباغتهم حتى في أرضهم ويقضي على تجمعهم من قبل ما ينطلقوا من مكانه. فبعد غزوة أحد قويت شوكة بني النضير. بني النضير طبعا من اليهود اللي كانوا ساكنين في جنوب المدينة، الجنوب الشرقي مثل ما قلنا للمدينة المنورة، وأظهروا للنبي عليه الصلاة والسلام العداء والكيد بعد معركة أحد، حتى أنه النبي عليه الصلاة والسلام راح يزورهم لسبب، وجلس أمام حائط من حائطهم، على طرف حائط من سور من مبنى. اليهود صاروا يتآمروا بين بعضهم البعض، وحدثوا بعض أنه شوف يمكن ما تقدر تلاقي النبي بموقف مثل هذا الموقف، فشوف هو قاعد على طرف الحيط، إذا واحد بيطلع على الأسطوح بيرمي عليه صخرة بيقتله بأرضه بنخلص منه. فحركاتهم المريبة وتسايرهم بين بعضهم البعض شك النبي عليه الصلاة والسلام إنه في شيء بالموضوع ما هو طبيعي، وأنزل النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله تعالى للنبي جبريل ينبهه إنه عم يتآمر وعقتلك، فقام النبي فورا. بينما كان وصل عمرو بن جحاش كان اسمه اللي بده يرمي الصخرة فوق النبي، بينما هو على السطح بده يرمي الصخرة كان النبي قام صلى الله عليه وسلم، أنقذه الله من هذه المؤامرة. طبعا ما بيترك اليهود، الحلقة الماضية كنا عم نتحدث عن حق المواطن، كل مواطن له حق يعيش بأمان وسلام وياخذ حقوقه من الدولة الإسلامية اللي حطت قانون ودستور سياسي واجتماعي وحقوقي للناس كلها. لكن إذا واحد بيتعدى على حق غيره نقول له والله له حق المواطنة وله حرية الإقامة في البلد، بعد ما بده يفسد وبده يخرب وشرع في قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي مع الأصحاب وجمع الأصحاب وخرج إلى بني النضير، فبني النضير تحصنوا في حصونهم. دائما اليهود جبناء ما بيواجهوا فورا، ولكن بيتحصنوا وبيخافوا على أنفسهم، فحاصروا النبي عليه الصلاة والسلام 25 يوم، ونزلت الآيات الكريمة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فمنين إجاهن الخوف؟ خوف داخلي من قلبهم، كل واحد بقلبه الرعب قتله، فنزلوا فورا واستسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام. بالطبع لكن ما نزلوا بسهولة، فحتى بدهم يتفاوضوا مع النبي، فصاروا ينتظروا أصدقائهم من المنافقين. احنا حكينا أنه بالمدينة في ناس منافقين، وصاروا ضلوا يتآمروا مع اليهود ويتآمروا مع المشركين. فاليهود المنافقين بعثوا خبر لليهود، قالوا لهم احنا منساعدكم ومندافع معكم لا تنزلوا، فانتظروا لكن ما اجى المنافقين ولا ساعدوهم، فاستسلم بنو النضير للنبي عليه الصلاة والسلام. شو الحكم؟ حكم عليهم النبي انه ينجلوا من المدينة، فاجلاهم من المدينة، قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اليهود لما خرجوا ما تركوا البيوت ينتفعوا فيها المسلمين، كل واحد يخرب بيته بإيده، شو بيقدر يحمل من أشياء وأمتع حطها على راحلته وحملها معه وخرب بيته قبل ما يطلع. وهذا شأن اليهود المعادين. احنا قلنا في يهود مسالمين، في يهود أسلموا مع النبي، في يهود ولو ما أسلموا ولكن عاشوا ضمن حكم الدولة الإسلامية وظلوا بالمدينة حتى بعد إجلاء وبعد كل بني النضير ولا بني قينقاع ولا قتل بني قريظة، بقي بالمدينة يهود مسالمين وعايشين. حتى أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي في آخر عمره كان مات درعه مرهونة عند واحد يهودي، يعني في تعامل سلمي بيناتهم. لكن وين نحن منشوف الخطأ؟ في التعامل لما بيكون في غاية مصلحة أو غاية، مثل الآن مثلا صهيونية أو إسرائيلية. لذلك أنا بتذكر زرت لقنيطرة اللي تحررت بالحرب تشرين، فكل بناياتها نازلة على الأرض خاربينها، هن اليهود بنفسهم خربوها ودمروها قبل ما يطلع. نفس اللي التاريخ يعيد نفسه أبدا، نفس اللي عملوا بنو النضير في المدينة المنورة، نفس اللي عملوا هلا بنو إسرائيل في القنيطرة أو المدن السورية اللي خرجوا منها. بالطبع لما خرج بنو النضير من المدينة المنورة غنم النبي عليه الصلاة والسلام ما خلفوا من سلاح، لأنه هو أمرهم يتركوا السلاح وأخذوا ما استطاعوا من أمتعة، فكانت غنيمة جيدة بالنسبة للصحابة. وأول مرة بيغنموا هالغنيمة بعد هجرتهم وبعد طبعا غنيمة بدر اللي حكينا عنها أول مرة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام جمع الأنصار فقط واستشارهم وخيرهم، قال لهم إن شئتم قسمت هذه الغنائم بين المهاجرين وبينكم، وكانوا معكم على ما كانوا عليه في دوركم، وهن سكنوا ببيوت المهاجرين، إنه أنا بعطي الغنائم باسمها إلكم وإلهم وخلوهن عندكم مثل ما هن، وإن شئتم قسمت هذه الغنائم للمهاجرين فقط وخرجوا عن دوركم، بعطيهم إياهم إلهم ويطلعوا عنكم. فقام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله بل اقسمها بين المهاجرين فقط ويكونوا معنا في بيوتنا كما كانوا. شوفي هالكرم، لذلك الله رضي عليهم والنبي رضي عليهم. لذلك قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مين اللي اقترح هذا؟ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيم الأوس وزعيم الخزرج. حتى بقية المهاجرين كلهم قالوا رضينا يا رسول الله. ولذلك كان دايما بينمدحوا الأنصار بالكرم وبالبذل في سبيل الله تعالى وفي سبيل المهاجرين اللي هاجروا إلهم. لذلك قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. في هذه السنة الرابعة ولد الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. شفنا أنه بالسنة الثالثة ولد الحسن، والآن في السنة الرابعة ولد الحسين عليهم صلوات الله تعالى ورضوانه. في هذه السنة من الأحداث توفي أبو سلمة. أبو سلمة كان أصيب بغزوة أحد، ولكن شوي يعني طاب بعد الجراحات اللي فيه، رد طلع سرية تانية فانتقض عليه جرحه فمات أبو سلمة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحضر وفاة أبو سلمة وعزى أم سلمة وقال لها قولي اللهم اجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. قالت ومن أين لي خيرا من أبي سلمة؟ أبو سلمة ما في مثله، سيد رجال وأخلاق وفقه وعلم وكرم، ما في مثل أبو سلمة. قال أنت يقول يعني هذا أمر؟ فقالت اللهم اجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها، وراح الموضوع لحتى انتهت عدتها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يخطبها بنفسه وجلس عندها وعرض عليها أنه يتزوجها، فهي تفاجأت، يعني هو الموضوع مفاجئ بالنسبة لأم سلمة. فقالت يا رسول الله أنا امرأة غيرة، أنا بغار كثير، فأخاف، وأنت لك نساء، فأخاف أن يبدر مني شيئا فيغضب الله تعالى علي. هاي واحدة. اثنين، وإني كبرت في السن. ثلاثة، وإن لي عيال، عندها 5 أولاد أم سلمة. يعني النبي ما كان يتزوج البنات الصبايا لأنه بس صبايا وصغار وحلوين، لا، كان يتزوج كل واحدة لأسباب، وكل واحدة في إلها من بعد مصلحة للأمة الإسلامية ككل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ما ذكرتي من الغيرة فأنا أدعو الله فيذهبها عنك، وأما ما ذكرتي من كبر السن فقد أصابني ما أصابك، كمان أنا كبير ماني صغير في السن، وأما ما ذكرتي من الأولاد فعيالك عيالي. قالت طيب إذا كان هيك خلاص متوكل على الله، قم يا أنس زوج رسول الله. وتزوجت أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت أم سلمة بقى هي بنت أبي أمية ابن المغيرة، وهذا أبو أمية بالجاهلية كان شغلة كبيرة، كان اسمه زاد الراكب، معروف بالشرف والحسب والكرم والغنى، وهي بنت هذا الزعيم العظيم. فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قالت فأدخلني في غرفة زينب بنت خزيمة، متوفت زوجته زينب بعد شهرين، فحط جابة على مكانها، لا فتح لها قصور ولا عمل لها سيارات ولا قدم لها الذهب والمجوهرات، فدخلت قال فوجدت نظرت ما وجدت شيء في البيت، لا سفار ولا خدام ولا حشم. طلعت هيك لقيت في شوية شعير ولقيت في شوية سمن، فأخذت هالشعير وطحنتهم وعجنت وساوت خبز وعدت أكلت هي والنبي عليه الصلاة والسلام خبز وسمن، هذا كان أكلهم. لذلك بيقول عبد الله دخلت أيم العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول العشاء وقامت في آخر الليل تطحن وتعجن. الحياة بدها تعب بدها عمل، نصحلنا نترفه نترفه، ما صحلنا مو ضروري، هذا ثانوي. المهم الحياة العملية، المهم شو بدك تقدمي أنت بالكون، المهم شو بدك أنت تساوي أيامك مثل أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وتضعي بصمة مثل ما وضعت ستنا أم سلمة على الحياة. وكل ما بنتذكرها بتقول ما أعظم هذه المرأة، خلي أيامك مثل أيام أم سلمة كما كانت. النبي عليه الصلاة والسلام إذن كانت هذه وليمة العرس، في هذه نزل تحريم الخمر وحرم الخمر. تقول أم سلمة أنه هي كانت تداوي بناتها بالخمر، فنظر النبي فوجد وضع الخمر فسألها، فقالت إن ابنتي تشتكي، فقال ما جعل الله لكم دواءكم فيما حرم وحرم الخمر. حتى أن النساء كانوا يمطشطوا بالخمر، بيعطي جمال، بالنسبة لهم ما كان عندهم جل ولا عندهم بلسم ولا عندهم سبراي، وكل الأمور ما كانت موجودة، فكانوا يستعملوا الخمر، فحرموا الله تعالى على استعماله وشربه وكل شيء بلوز بالخمر، حتى لعن الله تعالى 10 في الخمر. لذلك انتهى المسلمون وانتهى المؤمنون وخاصة النساء في موضوع الخمر، وخضعوا لأمر الله تعالى. في هذه السنة حصل حدث اللي هو زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة اللي هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام. بالطبع القصة غريبة ولازم تأخذ حقها من الحديث. زينب بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بنت شرف وبنت عز وبنت جاه، فلكن هي بعد ما هاجرت إلى هذه السنة عمرها 35 سنة وما تزوجت أبدا، وكانت جميلة، ففي المدينة المنورة طلبها كثير من الرجال، فأرسلت أختها قالت لروحي اسألي لي النبي عليه الصلاة والسلام مين أنا بدي أتزوج منهم. فراحت أختها سألت النبي مين تتزوج، فقال لها أين هي ممن يعلمها كتاب دينها وسنة نبيها، فلتتزوج زيد بن حارثة. فغضبت أختها كثير، زيد بن حارثة؟ قالت له أنت بتزوج بنت عمتك زينب الشريفة لزيد بن حارثة، هذا المولى العبد الخادم اللي عندك الأسود الأفطس، هيك بدك تزوج زينب منه؟ فغضبت كتير ورجعت لعند زينب. حنكمل القصة بالحلقة القادمة إن شاء الله، لأنه الوقت داركنا وانتهينا فيه، لكن قبل ما ننتهي حنسأل إذا كان في أنتوا عندكم أي سؤال ممكن تسألوه.
1: تفضل. سؤال دكتورة بتبادر لذهني، سؤال ليش اليهود ما أمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليش حاربوه؟
0: صحيح، اليهود بالمدينة المنورة لاحظنا أنه كيف حاربوا النبي. أولا السبب الأول منقول أنه حرب للنبي عليه الصلاة والسلام كان لأنه النبي بده يضرب مصالحهم كلها، وإن مصالحهم كانت قائمة على خلافات العرب، وبالذات بالمدينة كانوا ينوشوا بين الأوس والخزرج، هذا سبب. سبب ثاني عرفوا أنه النبي هو حق، فإذا هو بده يفضح كل تحريفهم للتوراة، إذا النبي بده يغير كل اللي هن، بده يرجع إلى أصل التوراة وإلى الحكم الأصلي اللي هن عم بيخفوه عن الناس، هذا سبب تاني. وسبب ثالث حسد أن جاء النبي من ولد إسماعيل، هن متوقعين يجي من نسلهم، فجاء من نسل إسماعيل. لذلك بتقول صفية بنت حيي بن أخطب بتذكر حادثة موقف كتير كان بيظهر حسد، بتقول أنا كنت أحب الناس إلى أبي وإلى عمي، وكان كل ما شافوني بين الأولاد يركضوا علي ياخذوني يحضنوني ويقبلوني ويبوسوني. فيوم اللي هاجر النبي خرجوا إلى قباء ليشوفوا ويتأكدوا هذا هو النبي، فبتقول غابوا كل النهار، حتى لما عادوا عادوا كسلانين كالين تعبانين، فهششت إليهما مثل العادة، أنا بطلع بركض لعندهم فبياخذوني بيقبلوني. قال فما التفت إلي أحدهما، وجلسوا اثنيناتهم أبوها حيي بن أخطب زعيم بني النضير وأخو أبو ياسر، فقال واحد للثاني أهو هو؟ فقال حيي نعم والله إنه هو. فسألوا أبو ياسر أنت عرفته وتثبته؟ قال نعم والله هو. فسألوا أبو ياسر فما في نفسك عليه؟ قال والله عداوته ما بقيت، أنا بدي ضل عادي طول ماني عايش. فإذا ظاهر أنه الحسد هو اللي دفعهم لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حبيتوا كمان في شي سؤال
1: دكتورة حابين نسألك، كيف النبي عليه الصلاة والسلام بيزوج زينب بنت جاه والعز والشرف لزيد العبد الأسود؟
0: طبعا انت لفت نظرك الموضوع، هو موضوع بالنسبة إلنا يعني وفي زماننا موضوع غريب، لكن احنا بنرجع لنقول لأصل القوانين في الشريعة الإسلامية إنه ما في فارق بين الطبقات، لا اعتبار لفوارق الطبقات. أي إنسان مسلم بحق له يتزوج أي امرأة مسلمة شو ما كان يكون، هو أعلى هي أوطى، هذا ما في اعتبار. لكن طبعا احنا بناخدها كسعادة زوجية، يا ترى هل هو شرط استمرار السعادة الزوجية؟ بنلاقي فعلا، لذلك الإمام مالك بيحط شرط في الزواج هو الكفاءة في النسب وفي المستوى الاجتماعي، لكن هو في الأصل إذا كانت هي رغبانة طبعا وهو راغب فالإسلام ما بيمنع، مما شاءت تتزوج تتزوج. وهيك بنكون انتهت حلقتنا اليوم، شكرا لكم إخوتي وأخواتي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حقق متابي خالصا بفضلك، لا يطرد الكريم من رجاه. عملت سوءا وظلمت نفسي، أصبح في غوايتي وأمسي، أوحشني ذنبي.

رحمته أقرب من كل قريب غفرانك اللهم يا نعم المجيب من يغفر الذنوب إلا الله سبحان ربي عز في أمجاده يعفو عن العبد على عناده ويقبل التوبة.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وهو سبحانه يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عنه تعالى طرفة عين، يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها، جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق، ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان، لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار، وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فسبحان ذي الجلال والكمال.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا اليوم عن البكاء من خشية الله وعظمة الأجر المترتبة على هذا العمل. هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله؟ هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه؟ إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير، فقد أتت المبشرات المتواترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كناية عن الاستحالة. حديث صحيح صححه الألباني. نعم يا أخي، لعل عبرة واحدة فقط تسح منها الدموع هي الفكاك، وهي نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث المتفق عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله. الله أكبر. تخيل في هذا اليوم المهيب المخيف بسبب هذه الدمعة، الله سبحانه وتعالى يؤمنك، وهذا دليل قاطع أن الدمعة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نرجع لشرح الحديث، وهنا إشارة: رجل ذكر الله خاليا، وهذا دليل على أن هذا الإنسان لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدح من أحد في مسألة البكاء من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من غير صوت مرتفع. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. يعني لولا أنه ما أرفع رأسه ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي أصلا. وكان الصالحون وهم في الصف الواحد في الصلاة بجانب بعض يبكي أحدهم ولا يدري عنها الذي بجانبه، إخفاء للعمل. قال محمد بن واسع: إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، من الإخلاص. وللعلم هذه الدموع لا تأتي إلا من إنسان فعلا يعني بينه وبين الله سر، بينه وبين الله صلة. ونحن نعني بذلك الدموع التي تكون متصلة بالله سببها ذكر الله. أما الدموع المرتبطة بفقدان عزيز أو بأي سبب من أسباب الأمور الدنيوية، هذه خارجة عن هذا الفضل. وقال المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. حسنه الألباني. وهذه قصة مؤثرة، يعني سبحان الله كلما قرأتها تأثرت. وهي قصة الصحابي الكريم كاتب الوحي أبي بن كعب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. رواه البخاري. وفي رواية: فجعل يبكي. وعند مسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يقصد سورة البينة. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. الله أكبر، كيف لا يبكي؟ والله العظيم، رب العرش العظيم، خالق الأكوان، مالك المجرات، يعرفك ويحبك ويذكرك. قمة البشرى، قمة الفرح، قمة الأمل. الله أكبر. يعني كما يقول يعني بعض العارفين بالله: والله لولا أن كتب الله علينا ألا نتلاشى عند ذكره وحبه والبكاء من خشيته لتلاشينا هباء منثورا. فعلا يعني نموت من جمال مهابة الله والأنس بقربه جل وعلا. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ قيل لعطاء السلمي: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. الله أكبر. وقيل لأحد الصالحين العارفين بالله: ما هي جنة الدنيا؟ قال: البكاء من خشية الله. وهذه القصة العجيبة عن عبد الله بن المبارك. قال القاسم ابن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل علينا هذا الرجل حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج ليصلحه، وأخذ يبحث عما يوقد به المصباح، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بمعنى الحديث أنه تجاوز الصحابة بشيء وقر في قلبه، ومما عرف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رقيق القلب بكاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه بعض الآثار عن السلف. قال الإمام النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين. وقال الحسن البصري: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. وقال أيضا: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله. وروي كذلك عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. والبكاء هو علامة رقة قلب، والقلب لا يرق إلا إذا طهر من الذنوب والمعاصي والآثام. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفة صفة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء. قال جل وعلا يمتدح هذه الصفة في سورة مريم، يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لماذا المؤمن يبكي؟ يتذكر تقصيره، ثم يتذكر رحمة الله وحلم الله سبحانه وتعالى عليه،
فيبكي من رحمة الله. هذا هو البكاء، شعور حب، حياء من الله، اعتراف تقصير وانكسار، مهابة عندما يتجلى على قلب المؤمن، المهابة الإلهية، يخر وينكسر ويذبل ويتلاشى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

أسف سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف أسف فمنه لي خلاف ما خلا الرحمن ما

همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا، وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انصر خيرا تلقاه خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

انتبه وتأمل. بعد كل عملية شراء مصرفي تأتيك رسالة تبين لك حدوث نقص في رصيدك. تخيل أن هذه الرسالة تأتيك بعد كل عملية ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وبهتان ينقص من رصيدك. الأمر الأصعب أن النقص يحدث في رصيدك دون علمك، ولكنك سترى فاتورة كشف الحساب كاملة يوم التغابن، فانتبه وتأمل.

إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين، طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك الدجاعيد كنزك الثمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهبين.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوي طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

كل المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها. فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح. قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر. متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر. انظروا إلى السلاسة في خروجه.

وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك، وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم، وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروحي الذي يحيا به الزاهد. يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا. فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل. الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها. ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة لنا هي عند الله لا شيء بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما أسقى منها كافرا شربة ماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين

0: أن جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابني حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها، تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموتى الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا، كل يوم أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا،
1: لتكن صاحب بصيرة. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

حقق متابي خالصا بفضلك. لا يطرد الكريم من رجاه. عملت سوءا وظلمت نفسي، أصبح في غوايتي وأمسي، أوحشني ذنبي وأنت أنسي، فآنس المذنب يا رباه. أتيت في خلافك العظائم، لا أرعوي عن كسبي الجرائم، فالآن قد

رحمته أقرب من كل قريب. غفرانك اللهم يا نعم المجيب، من يغفر الذنوب إلا الله. سبحان ربي عز في أمجاده، يعفو عن العبد على عناده، ويقبل التوبة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 38 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 39 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين الإيمان الحق، الإيمان المنجي، الإيمان كما يريد الله عز وجل، إن كنتم كذلك فأنتم الأعلون والعاقبة لكم، ومهما ألمت بكم المحن فأنتم المنتصرون. ولا تهنوا ولا تحزن. قد يفهم من هذه الآية أن أخطر هزيمة أن يهزم الإنسان من داخله. قد يهزم هزيمة في ساحة المعركة، الخطورة أن تهزم من الداخل، الخطورة أن تيأس، الخطورة أن تهن، أن تحزن، أن تندم على أنك في طريق الإيمان. أكبر هزيمة أن تكون من الداخل. أما سيأتي بعد قليل أن المؤمن تصيبه السراء وتصيبه الضراء، وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الأمور كما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فإذا جاءت على غير ما يحب يقول: الحمد لله على كل حال. نحن في دار ابتلاء، نحن في دار عمل، لا في دار جزاء. في الجنة دار الجزاء، لهم ما يشاءون فيها، أما في الدنيا ليس لك ما تشاء. من هنا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وطن نفسك أنك في دار ابتلاء، قد تأتي الأمور كما تحب وقد تأتي كما لا تحب، قد تكون غنيا وقد تكون فقيرا، قد تكون قويا وقد تكون ضعيفا، قد تكون صحيحا وقد تكون سقيما، قد تكون وسيما وقد تكون ذميما. نحن في دار ابتلاء، بل إن هذه الدنيا دار التواء. الزوجة جيدة، الأولاد غير جيدين، الأولاد جيدون، الزوجة غير جيدة، الزوجة والأولاد جيدون، الدخل غير جيد، الدخل جيد، الصحة غير جيدة. شاءت حكمة الله أن تكون هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، لأنه من عرفها لم يفرح لرخاء، الرخاء مؤقت، ولم يحزن لشقاء، الشقاء مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. شاءت حكمة الله جبرا لخاطر المؤمنين أن يكون أنبياؤه وهم قمم البشر، وهم أصفياؤه وهم أحبابه. نبي عاش فقيرا، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، هذا سيد الخلق وحبيب الحق. فإذا إنسان له عمل بسيط متواضع مغمور في الدرجة الدنيا في المجتمع، كان عليه الصلاة والسلام راعي غنم، ولا أعتقد أن في الأرض حرفة أقل منها. راعي غنم، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. فالأنبياء بعضهم فقراء، كان إذا دخل بيته ولم يجد ما يأكل قال فإني صائم، لم يجد شيئا يأكله في البيت قال فإني صائم، لأنه لو كان غنيا ونصح الفقراء بالصبر لا يصدقونه. لما ذاق الفقر يا رسول الله، لا ذاق الفقر وذاق الغنى. حينما ذاق الغنى قيل له لمن هذا الوادي؟ قال هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا والله هو لك. قال أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وادي من الغنم. أذاقه الله القهر في الطائف، يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أذاقه النصر، ما تظنون أني فاعل بكم؟ 10,000 سيف متوهجة تنتظر حركة من شفتيه، اقتلوهم يقتلون جميعا. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ذاق طعم الفقر فصبر، وذاق طعم الغنى فشكر، وذاق النصر فتواضع، وذاق القهر فقال يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. ذاق أن يقال عن زوجته شيئا لا يحتمل، حديث الإفك، اتهمت بالزنا زوجته، وشاع الخبر في المدينة وتأخر الوحي شهرا، ماذا يفعل؟ وذاق الهجرة، أنت في بلد لك بيت ولك عمل ولك مركز ولك معارف ولك دخل، تذهب إلى بلد آخر لا تملك فيه شيئا، اقتلعت من جذورك. ذاق طعم الهجرة. ذاق موت الولد، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. ما من مصيبة إلا وذاقها النبي عليه الصلاة والسلام، قال أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. نبي كريم سيدنا نوح كان ابنه ضالا، نبي كريم سيدنا إبراهيم كان أبوه مشركا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. نبي كريم زوجته كافرة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. امرأة صديقة زوجها طاغية كافر فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نبي كريم كان عقيما، إذ نادى ربه نداء خفيا، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ما من مشكلة كبيرة إلا وفيها نبي وهناك نبي قد حلت به، وهو عند الله في أعلى مقام. وطن نفسك، هي دار ابتلاء لا دار استواء، دار امتحان، دار عمل. قد ترقى بمصيبة رقيا ما بعده رقي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. الذي عاش في الدنيا فقيرا يدخل الجنة قبل الغني بخمسمائة عام، المجموع ثابت. أيها الإخوة، الآية الكريمة ولا تهنوا، إذا كنت مؤمنا يجب أن تؤمن أنك في أعلى مقام، يجب أن تؤمن أنك الفائز، أنك الفالح، ولو أن الدنيا لا تعجبك. هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. أعطى الدنيا لمن يحب وأعطاها لمن لا يحب، أعطاها لسيدنا سليمان وأعطاها لقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أعطى الملك لمن يحب، أعطاه لسيدنا سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأعطاه لمن لا يحب لفرعون. إذا كان الشيء يعطيه لمن يحب ولمن لا يحب ما لقي منه، وليس مقياسا. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الفضل العظيم أن تعرف الحقيقة، أن تعرف الله، أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك. الفضل العظيم أن تكون مستقيما على أمر الله. الفضل العظيم أن تعمل لآخرتك. الفضل العظيم أن تكون قريبا من الله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والعاقبة للمتقين، الأيام تدور ولا تستقر إلا على نصرة المؤمن. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إن كنت مستضعفا وقد أراد الله بك الخير، أراد أن يطهرك، أراد أن يعلي مقامك، أراد أن يؤهلك للجنة، فأنت بخير ولو كنت مستضعفا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يجب أن تجعل كل همك أن تكون مؤمنا كما ينبغي كي تكون العاقبة لك. وإن جندنا لهم الغالبون، يجب أن تكون جنديتك لله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جهدك ينبغي أن ينصب على أن تكون أهلا لعطاء الله. من أدب النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه كان يدعو ويقول: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. الموجبات يعني أسباب الرحمة وعزائم مغفرتك، أن تملك موجبات الرحمة وأن تملك عزائم المغفرة. في ملمح لطيف، حينما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أي دين يمكنه الله إذا كان قد ارتضاه لهم؟ وأي إيمان يجعلك في أعلى مستوى؟ الإيمان الذي يحملك على طاعة الله. فإن لم تمكن في الأرض معنى ذلك أن دينك الذي تعتنقه لم يرضي الله عز وجل أو لم يرتضيه الله. وأي إيمان يجعلك في أعلى عليين؟ ذلك الإيمان الذي يحملك على طاعة الله. أيها الإخوة، الآية التي تليها: إن يمسسكم قرح، القرح هو الجرح أو مطلق الألم، يا أصحاب رسول الله، إن يمسسكم قرح في أحد فقد مس القوم قرح مثله في بدر، ومع ذلك لم ييأسوا وأعادوا عليكم الكرة. أصابهم قرح لا يحتمل، قتل عدد كبير منهم، قتل زعماؤهم، صناديدهم، أبطالهم قتلوا، ومع ذلك أعادوا عليكم الكرة، لم ييأسوا. إن يمسسكم قرح الآن في أحد فقد مس القوم قريش في بدر قرح مثله، هم لم ييأسوا، أعادوا عليكم الكرة، ما بالكم أنتم قد وهنتم. في آية دقيقة جدا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الألم واحد، لكن شتان بينكم وبينهم، شتان بين من يتألم وقد وعده الله بالجنة، وبين من يتألم وقد أوعده الله بالنار. يعني التجارة فيها متاعب كبيرة جدا، لكن المؤمن يرجو من هذا العمل: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي، يرجو من هذا المال أن يعينه على طاعة الله. بينما الكافر يرجو من التجارة مالا ينغمس فيه بالشهوات إلى قمة رأسه. شتان بين الهدفين، شتان بين الباعثين، مع أن المتاعب واحدة. شاب يتزوج، متاعب لا تعد ولا تحصى، بدءا من تأمين البيت وفرش البيت وتأمين المهر والحلي ومعالجة الموضوعات المتفجرة أحيانا في أثناء الخطبة. هذا شيء متعب ومؤلم، لكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. في تفسير آخر: إن يمسسكم قرح في نهاية المعركة فقد مس القوم قرح مثله في بدايتها. معركة أحد في آخر مرحلة كانت الهزيمة، أما في أولها كان هناك نصر. لكن لبعض العلماء الأجلاء تعليق لطيف قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، تنتصرون مرة ولا تنتصرون مرة، تهزمون. لماذا؟ تصور أن المؤمنين لو شاءت حكمة الله أن ينتصروا دائما أبدا، في أي معركة ينتصرون، ما الذي يحصل؟ كل الناس ينضمون إليهم، حتى المنافقون، حتى الكفار، حتى المشركون، مصالح. الآن الدولة قوية جدا، كل الدول معها، وكلهم يعلمون أنها على باطل، وأنها ظالمة، وأنها منحازة، وأنها تكيل بمكيالين، وأنها لا ترحم، وأنها لا تفي بوعدها. لكن لأنها قوية جدا ودائما تنتصر في المعارك، ومعها سلاح قوي جدا، كل العالم معها، معها على باطل. لو أن الله عز وجل جعل المؤمنين ينتصرون دائما لانضم إليهم كل الخلق، وقد يكون كفارا ومشركين ومنافقين. ولو أن الله عز وجل شاءت حكمته أن لا ينتصر المؤمنون دائما لانفض الناس عنه، لكن الله عز وجل يمتحن المؤمنون، ينتصرون تارة ولا ينتصرون تارة أخرى. هذه حكمة كبيرة. في مؤمن غني وفي مؤمن فقير، في مؤمن صحيح في مؤمن مريض، في مؤمن يعيش حياة زوجية سعيدة جدا، وفي مؤمن وله عند الله مقام كبير يعيش حياة زوجية غير سعيدة. شاءت حكمة الله أن يكون كذلك. لو أن الله عز وجل جعل الجزاء معجلا في الدنيا ففي مشكلة كبيرة، أو لو أن الجزاء جاء عقب العمل الصالح والعقاب جاء عقب العمل السيء، التغى الاختيار، التغى الاختيار. يعني كل من دفع 100 ليرة يأخذ مساء 1000 ليرة، تجد صف طويل أكثره منافقون وأكثره كفار، لا تدفع 100 نأخذ 1000، لا، قد تدفع مئات وقد تدفع ألوف ولا يأتيك شيء. وقد يعصي الإنسان الله عز وجل، لك ما في شيء، مل فحص كله كامل. ممكن هذا الاختيار، يمكن أن تعصيه إلى أمد طويل دون أن ترى شيئا مزعجا، ويمكن أن تطيعه إلى أمد طويل دون أن ترى شيئا مريحا، هذا الاختيار. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أبدا، هذه الدنيا ليست دار جزاء، قد تغتني بها وقد تفتقر وأنت مؤمن، وقد تصح وقد تمرض وأنت مؤمن. بالمناسبة، لحكمة أرادها الله عز وجل، هناك ابتلاءان كبيران يبتلى بهما المؤمنون. أول ابتلاء أنهم ينتصرون وتغدو كلمتهم هي العليا، وأن الأمر بيدهم، وأنهم قادة، وأنهم سادة، هذا ابتلاء. فحينما يبتلى المؤمن بالنصر والتمكين والسيطرة والعلو، هناك مؤمنون تزل قدمهم وينصرفون إلى اللهو، وهذا ما حدث لهؤلاء الذين فتحوا الأندلس، فتحوا هذه شبه الجزيرة إسبانيا، فتحوها وأنشأوا حضارة عريضة، مكن الله لهم في الأرض، ملكوا وحكموا واغتنوا، وكان في رخاء يفوق حد الخيال. ثم مالوا إلى الموشحات وإلى الغناء وإلى القيان وإلى الجواري، فسلب الله ملكهم دولة دولة. آخر ملك من ملوك إسبانيا اسمه عبد الله الصغير، قالت له أمه: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. لما مالوا إلى اللهو سلب الملك منهم. قال بعض الشعراء: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أول امتحان أن الله يمكن المؤمنين، قد تزل قدمهم، قد ينصرفون إلى اللهو. يعني افتح بعض كتب الأدب التي ألفت في العصر العباسي، تجد أن القيان والغلمان والدينان والخمور يصفها الشعراء في بغداد. بعد هذا العصر وبعد هذا الانحراف جاء عصر التخلف وعصر الدول المتتابعة، وجاء الغزاة من الشرق، جنغيز خان وهولاكو، وسئل مرة تيمورلنك: من أنت؟ قال: أنا غضب الرب. وتلك الأيام نداولها بين الناس. يمكن الله المؤمنين، بعضهم تزل قدمه ويتجه إلى اللهو وإلى المعاصي والآثام فينتزع الملك منه. الامتحان الثاني القاسي أن يجعل القوة في الكفار، هم أصحاب القرار، هم الممكنون في الأرض، كلمتهم هي العليا، أمرهم هو النافذ، فيما يبدو يفعلون ما يقولون. لذلك يقوي الله الكافر ويطغى هذا الكافر ويبغي ويستعلي ويتغطرس إلى أن يقول ضعيف الإيمان: أين الله؟ إلى أن يقول ضعيف الإيمان: أين الله؟ وهذا يحدث في فلسطين الآن، وحش، ثور هائج مصاب بجنون البقر، ثور معه سلاح فتاك، والطرف الآخر أعزل يقتل، ويغتال، ولا أعبأ بكل ما يقال عني في العالم الغربي. هذا ابتلاء. الابتلاء الثاني أن الله عز وجل يظهر آياته حتى يقول الملحد لا إله إلا الله، يقوي الكافر حتى يقول ضعيف الإيمان أين الله، ثم يظهر آياته حتى يقول الملحد لا إله إلا الله. فرعون تبع موسى وقومه، شرذمة قليلون، خائفون، هاربون، فزعون، وراءهم فرعون بأسلحته الفتاكة وجنوده وجبروته وطغيان، والبحر أمامه. يعني بحسب منطق الأحداث ما في أمل ولا واحد بالمليار إلا يقتلهم كلهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فلما وصل إلى شاطئ البحر أوحى الله إلى سيدنا موسى أن أضرب البحر، أصبح طريقا يبسا مشى فيه. فلما خرج من الضفة الثانية وتبعه فرعون عاد البحر بحرا فأغرقه الله عز وجل. هذه القصص في القرآن ليست للتسلية أخواننا الكرام، كلام أرجو أن يكون واضحا. إذا الله دخل، لو عدوك معه مليون قنبلة ذرية، لو معه ترسانة أسلحة تدمر العالم خمس مرات، الله بينصرك؟ وإذا الله عز وجل تخلى عن جهة، يعني أضعف الخلق يستعلي عليها. النبي الكريم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، أما حينما لم يطبق أمته سنته هزموا بالرعب مسيرة عام، مسيرة عام. وتلك الأيام نداولها بين الناس. نصر الله عز وجل كلام دقيق. إذا نصر الله عز وجل ما استحقه أصحاب رسول الله يوم أحد، ما استحقوا، لأنهم عصوا أمر النبي، وعصوه لا في أمر تشريعي، في أمر تنفيذي. ما شربوا الخمر، ما زنوا، لكن في أمر تنظيمي، اقبعوا هنا ولا تتركوا أمكنتكم، هذا أمر نبوي. فلما عصوا هذا الأمر ما استحقوا النصر. معنى ذلك أن نصر الله عز وجل لا يستحقه أنصاف المؤمنين ولا أرباع المؤمنين ولا أخماس المؤمنين ولا أعشار المؤمنين ولا أصفار المؤمنين. نصر خالق الكون تأخذه بلا ثمن؟ أما لو أننا كما يرضى الله عنا، لو أننا على منهج الله سائرون، والله لا شارون إن صح التعبير، ولا يهود ولا أمريكا تستطيع أن تفعل معنا شيئا أبدا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون. البطولة أن تملك موجبات رحمة الله، أن تملك أسباب النصر، أن تملكها، وهي إيمان قوي واستقامة على أمر الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ليعلم الله، الله يعلم. أما هذا العلم كما قال عنه علماء العقيدة العلم الحصولي، هو يعلم علم كشف، أما حينما ينقلب علمه إلى عمل نقول هذا علم آخر، هذا علم حصولي. يعني معلم بارع عنده خبرة عالية جدا، نظر في أحد طلابه قال هذا لا ينجح، فعصا يأتي بعد، هو طالب واسمه طالب بالصف الثاني عشر والامتحان لم يأتي بعد. أما حينما يأتي الامتحان ويقدم امتحان ويرسب نقول إن علم المدرس الكشفي قد أصبح علما حصوليا، يعني وقع، الذي توقعه المدرس تحقق. فالله عز وجل يعلم، لكن علم الله عز وجل لا يكفي للثواب والعقاب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لا بد من عمل تستحق الثواب أو العقاب. فعلم الله بالإنسان علم كشف، هذا العلم علم الكشف لا يقتضي ثوابا ولا عقابا. لو أنه قلنا لطالب أنت راسب في منتصف العام الدراسي يقيم الدنيا ولا يقعدها، أنا أقوى من أي طالب، لكن بعد الامتحان حينما تأتي إجاباته كلها مغلوطة وينال علامة الصفر تقول له أنت راسب يسكت. فعلم الله الكشفي لا يقتضي الثواب ولا العقاب، أما علم الله الحصولي هو الذي يقتضي الثواب والعقاب. لذلك قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يعني الله عز وجل في آية كريمة يقول ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني الله عز وجل ممكن أن يقول كلمة فيموت كل أعداء المسلمين، زل فيزول، صيحة واحدة، لكن المؤمنون لم يرتقوا عند الله. أما حينما يجابه المؤمنون هؤلاء ويدخل معهم في حرب صعبة جدا ويجرح بعضهم ويتحمل بعضهم كل المتاعب ثم ينتصر ارتقى المؤمنون. ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وليعلم الله الذين آمنوا وليتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. معنى دقيق، يعني ممكن الله عز وجل يتولى بذاته أن ينصرنا على أعدائنا. في قصص كثيرة جدا بتدخل إلهي مباشر هذه القوة العاتية تحطمت انتهى الأمر، زلزال، مرض عضال. يعني حينما جاء نابليون إلى عكا مرض فتاك الطاعون فتك بجنوده وانتهى الأمر. ولا يعلم جنود ربك إلا هو، يعني مرض أحيانا، حرب عاصفة هوجاء تنهي المعركة أحيانا، بالخندق هبت رياح عاتية قلبت قدورهم واختلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وكفى الله المؤمنين القتال. ممكن الله عز وجل يتدخل مباشرة ينهي كل شيء، لكن بهذا التدخل لم يبقى لهؤلاء المؤمنين من أجر. أما حينما يحقق المؤمنون النصر بجهدهم وبصبرهم وجلدهم ويقينهم عندئذ يتقون عند الله عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص التطهير، الإنسان حينما يؤمن ويسعد بلقاء الله عز وجل يتوهم أنه طاهر النفس، قد يكون في آلاف الشهوات وألاف الأمراض النفسية، لكن لحكمة بالغة الله عز وجل يكشف له مرضا مرضا وكل مرض له علاج. نحن في العناية المشددة، نحن في طور العناية المشددة. عيب كان خافيا عن صاحبه يظهر ثم يعالج ثم يطهر المؤمن منه. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يعني أخ مرة حدثني عنده معمل بسيط ألبسة، دخل عليه أخ من أخوان المسجد قال له أريد عدة قطع لأولادي، المعمل بيبيع بالجملة، فشعر هي إهانة، قال له أنا لا أبيع بالمفرق. فالأخ اعتذر وخرج من المعمل. قال لي 33 يوم ما دخل لمعمل يزنون، معنى هذا كبر، هذا لا تبيع بالمفرق، أخ كريم مؤمن دخل إلى معمل لا تبيعه بالمفرق. الله عز وجل أدبه 33 يوم. لا ببيع قطعة واحدة إذا يمحص المقصرين أحيانا. يا إنسان بيستعلي، أيام بيتكلم كلمة قاسية، أيام بيبتسم ابتسامة ساخرة، أيام يفتخر. في الله عز وجل يعالج، يعالج. فدائما الله عز وجل يعالج هذا المؤمن. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أشكر الله عز وجل إذا كنت في العناية المشددة. أشكر الله عز وجل إذا كان الله يتابعك، إذا حاسبك على كلمة أو على ابتسامة أو على تقصير أو على نية لا ترضيه، ورأيت الحساب جاء سريعا فأنت في العناية المشددة. وينبغي أن ترتعد مفاصلك إذا أهملك الله عز وجل، إذا فعلت السيئات وأهملك الله عز وجل. أكبر مصيبة أن تكون خارج العناية المشددة، أكبر مصيبة أن تفعل السيئات وتأتيك الخيرات. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. هذا ليس إكراما، إنما هو استدراج، استدراج اسمه إكرام استدراجي ينتهي بالقفل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فإذا الواحد ضمن التمحيص كلما أخطأ عاقبه الله، وكلما تكلم كلمة سيئة عاقبه الله، وكلما ابتسم ابتسامة ساخرة عاقبه الله، وكلما اغتاب أحدا واجه مشكلة لم تكن في الحسبان. إذا كنت كذلك فاعلم أن الله يحبك. وإذا أحب الله عبده ابتلاه، إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبده محصه يعني طهره أدبه. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديب. المؤمن أديب جدا، وهذا الأدب ناتج من تأديب الله له. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم، يعني في سذاجة ما بعدها سذاجة، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة إلى أبد الآبدين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة تأتي بركعتين شكليتين وليرتين تنفقهما من دون اهتمام تدخل بهما الجنة؟ لا والله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إله عظيم جنته لها ثمن كبير، ثمن كبير، حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تخضع لله خضوعا تاما، حتى تؤثره على كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا في بيت أغلى عليك من الله قاعد فيه مغتصب اغتصاب وهو أغلى عليك من الله، إذا الزوجة أغلى عليك من الله تطيعها وتعصي الله، إذا مبلغ كبير يأتي من غش المسلمين تؤثره على طاعة الله، الطريق إلى الله غير سالك مسدود. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا بد من الجهاد، من بذل الجهد، أن تجاهد نفسك وهواك، وأن تجاهد جهادا دعويا، وأن تجاهد جهادا قتاليا حينما يجتاح العدو أرضا. أيها الإخوة الكرام، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. كنت أضرب مثل مضحك، في محل ضخم جدا في الشام لبيع السجاد، وبايعوا السجاد يضعونه فوق بعضه بعضا. فزرت هذا المحل، أراك الأولى بدي أتأل، أعطاك الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، أراك كل شيء في المحل بدي أغلى وأسأل. أخذك إلى مكان آخر في قطع نفيسة جدا، 800-900 ألف حال واحد. أراك واحدة أعجبتك، قلت له أتأخذ ثمنها 5 ليرات؟ هل تخرج من المحل سالما؟ ممكن جنة. واحد لا يقرأ ولا يكتب، توفي والده وذهب إلى المقبرة ليزوره، وجد شاب يقرأ القرآن فأعطاه 10 قروش فقط، قال له اقرأ على روح والدي. فهذا اغتاظ جدا من هذا المبلغ الذي لا يساوي شيئا، فقال خذوه فغلوه. هذا الابن بدأ يغلي، ما الأغير الآية هي؟ ثم الجحيم صلوه. هل تجي آية ثانية على الجنة؟ قال ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فقبضوا، قال له ما وجدت غير هذه الآيات؟ قال له بدك الجنة ب10 قروش؟ فأم حسبتم أن تدخلوا الجنة مرتاح، تقصير بالصلاة، غيبة، نميمة، تملع عينيك من الحرام، تأكل ما تشاء، تفوتك صلوات وصلوات، ونحن مسلمين والحمد لله ومن أمة محمد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أيها الإخوة، الجنة تحتاج إلى جهد كبير، وإلى سهر طويل، وإلى إنفاق، وإلى معاكسة الشهوات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تحتاج إلى غض بصر، إلى ضبط لسان، إلى أنفاق مال، إلى حضور مجالس علم. أما هذا الذي يعطي نفسه ما تشتهي ويتمنى على الله الأماني، هذا قال عنه النبي الكريم العاجز. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فلا بد من الجهاد، ولا بد من الصبر على قضاء الله وقدره وعن معصيته وعلى طاعته. دقيق، على طاعته وعن معصيته وعلى قضاء الله وقدره. لا بد من أن تصبر، ولا بد من أن تجاهد. تبدأ بجهاد النفس والهوى، وتمر بجهاد الدعوة إلى الله عز وجل، ثم تنتهي بالجهاد القتالي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه

ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.

0: وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
1: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.

ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.

مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل

ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.

كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم.

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزواً

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين

0: الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: عناوين النشرة: ترامب يعرب عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، ويؤكد توافر كميات هائلة من الذخائر لدى الجيش الأمريكي. الحوثيون يقصفون نجران في السعودية ويقتلون العشرات من أفراد القوات الحكومية اليمنية في هجوم بالصواريخ والمسيرات على مأرب وحضرموت. أستراليا تعتزم شراء صواريخ من الولايات المتحدة لسلاحها الجوي بقيمة 520 مليون دولار. الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى تجنب استهداف المدنيين. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس للصحفيين أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، لأنه ليس بإمكان الإيرانيين الصمود طويلا، وأكد أن المفاوضات حول إعادة فتح مضيق هرمز تسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أن ذلك قد يحدث قريبا. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة، قال ترامب أن الجيش الأمريكي يمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، ولكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. وأضاف ترامب أن شركات الدفاع الأمريكية تعمل على إنشاء المزيد من مصانع الإنتاج، ومنها منشآت مخصصة لصواريخ باتريوت وتوماهوك. على صعيد آخر، أعلنت السلطات السعودية أن 11 شخصا أصيبوا بجروح أمس في منطقة نجران الحدودية في جنوب المملكة جراء هجوم للحوثيين في اليمن. وجاء الإعلان عن هذا الهجوم بعد ساعات من هجوم حوثي آخر بصواريخ ومسيرات على معسكرات تابعة للقوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت، أدى إلى مقتل 58 عنصرا من هذه القوات وسقوط عشرات الجرحى. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن قواته استهدفت تحشيدات مدعومة من السعودية، وقال أن بلاده مستعدة للتصدي لأي تصعيد. من جهتها، توعدت الحكومة اليمنية بالرد في الزمان والمكان المناسبين على هجوم الحوثيين الغادر، بحسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية. أعلن وزير الدفاع ريتشارد مالز أن أستراليا تعتزم شراء صواريخ بعيدة المدى لطائراتها المقاتلة من الولايات المتحدة في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 520 مليون دولار أمريكي. وأوضح مالز أن أستراليا ستشتري ما يصل إلى 450 صاروخ جو جو من طراز أيم 260 من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصالح سلاح الجو الأسترالي، ما يجعل أستراليا أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على هذا الصاروخ الجديد. ولم يحدد مالز موعدا لتسليم الصواريخ. وكانت تقارير عالمية نشرت خلال الأيام الماضية قدرت أن الحرب ضد إيران قد استنزفت بشدة المخزونات الأمريكية من صواريخ الدفاع الجوي من طرازي باتريوت وثاد، ما أوجد خطرا على قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب ضد الصين في غرب المحيط الهادئ. وكانت أستراليا أعلنت عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 36 مليار دولار أسترالي على مدى 10 سنوات لتطوير صناعة محلية للصواريخ المواجهة، وذلك بالشراكة مع شركات دولية تشمل لوكهيد مارتن الأمريكية. توجهت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى فيجي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منتدى جزر الباسيفيك، وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي بين أستراليا وفيجي، كما أنها تأتي قبل الاجتماع المرتقب الشهر المقبل لزعماء منتدى دول الباسيفيك في بالاو. وفي تصريحات للصحفيين أشارت وونغ إلى أن منطقة الباسيفيك تمر بمرحلة مصيرية تستدعي تضافر جهود دولها للحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام والنمو الاقتصادي.
3: We want a stronger region. We want a region which is able to deal with the very large challenges which we know we are experiencing, whether they are the health challenges that we're discussing today, the economic challenges which we know about, or the geopolitical reality, which is we live in a much more uncertain world. You see, regionalism is one of the ways we can assure peace and security and stability in our region, which is, of course, the platform for stronger economies and healthier communities.
2: تتزايد الضغوط على الحكومة الفيدرالية بشأن مشروع قانونها المتعلق بمكافحة إعلانات المقامرة في ظل عجزها عن تمريره في مجلس الشيوخ بسبب معارضة حزب الخضر والائتلاف له. وقللت الحكومة من أهمية تقارير أعلامية ألمحت إلى استعدادها للتخلي الكامل عن التشريع بدلا من أخضاعه لتعديلات. واليوم دافع نائب رئيس الحكومة ريتشارد مالز عن مشروع القانون بصيغته الحالية التي تفرض قيودا على أعلانات المقامرة عبر الإنترنت، قائلا أنه يفي بالغرض الذي وضع من أجله. وأشار مالز إلى أن المحادثات مستمرة للتوصل إلى صيغة مرضية تتيح أقرار التشريع.
4: We have a proposition that we think strikes the right balance. Now, you know, we always speak to parties across the parliament in order to have legislation passed.
2: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إلى وضع حد للهجمات على المناطق المدنية في كل من روسيا وأوكرانيا على وقع تكثيف الطرفان تبادلهما للضربات البعيدة المدى والتي أسفرت عن مقتل العشرات في الأيام الأخيرة. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين أن الأمم المتحدة تدين بشدة أحدث الهجمات الواسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة التي نفذتها القوات المسلحة الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى، مؤكدا أيضا إدانة الأمم المتحدة للهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة التي شنتها أوكرانيا على عدد من المناطق في روسيا الاتحادية. وقال أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فورا.
5: These latest series of attacks follow an alarming pattern of escalating strikes against populated areas, reportedly resulting in a record level increase in numbers of civilian casualties and widespread destruction of residential and civilian infrastructure in Ukraine, as well as increasingly in the Russian Federation. Attacks against civilians and civilian infrastructure are a clear violation of international humanitarian law and must stop immediately.
2: وكان قصف روسي أسفر هذا الأسبوع عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في كييف والمنطقة المحيطة بها. وعلى الجانب المقابل قضى عدد من الأشخاص في ضربات أوكرانية على الأراضي الروسية. في أخبار الرياضة، ألغى نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مباراته الودية مع نادي اتحاد طنجة المقررة في 15 من الشهر الجاري في طنجة شمال المغرب، نظرا لما وصفه بالظروف الراهنة غير المستقرة. وتقع طنجة على بعد حوالي 50 كيلومترا من سبتة الجيب الإسباني الذي دخله أكثر من 70,000 مهاجر بطريقة غير شرعية في غضون أيام قليلة في نهاية الشهر الماضي، ما أدى إلى أزمة اجتماعية ودبلوماسية حادة بين المغرب وإسبانيا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد: ممطر 19 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 31، بيرث ممطر 16 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4-3.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان، وموعظة وبرهان، ونور وشفاء، وذكر وبلاغ، ووعد ووعيد، وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان؟ أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية. ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته. إنه القرآن الكريم أيها الإخوة الأكارم. ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده، وخلق الكون ونوره بالكتاب. أيها الإخوة الأكارم، يكفينا القرآن الكريم آية هي قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يضل قارئ القرآن؟ القرآن يقدم له تفسيرا صحيحا وعميقا ودقيقا لحقيقة الكون، وهو الذي سخره الله للإنسان بأكمله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها وفق مبادئ ثابتة ولهدف كبير، لم يخلقها باطلا، والباطل هو الشيء الزائل والعابث. لم يخلقها لعبا وعبثا، واللعب هو الشيء العابث والزائل، بل خلقها بالحق. وكيف يضل عقلك وقد بين لك القرآن الكريم أن هذه الحياة التي تعيشها هي حياة دنيا؟ انتبه إلى لفظها دنيا، طلابها كلابها، هي دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا؟ فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هي دار تعب ومشقة. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ألا وإن الله تعالى جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كيف يضل عقل قارئ القرآن وهو يعلم حقيقة الدنيا وكما قال الإمام علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك حقير وأمدك قصير. ما هذه الدنيا؟ ما إن يستقر الإنسان سنوات معدودات حتى يأتيه ملك الموت، يخسر في ثانية واحدة ما جمعه في كل عمره بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض، فساعته التي بيده ليست له، وهناك من يقلع سنه الذهبي، يقول: الحي أولى من الميت، لم يبق لك شيء هذه الدنيا. فكيف يضل قارئ القرآن بعقله والقرآن يبين له حقيقة الحياة الدنيا؟ إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة كثيرة عن فضل قارئ القرآن، نذكر منها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به أناء الليل وأناء النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala has revealed Islam to all the prophets and all the messengers among all the nations of the world from the beginning of the creation of the human being. To those prophets and messengers, he sent certain laws which are called the Ahkam al-Kawniyah, or the universal laws. And these laws are part of Islam in all times and places. They never change, they're never abrogated. There are other laws, such as ritual laws, the times and places of prayer, for example, which have been different among the different prophets. Different scriptures have been revealed in different languages. But there are certain aspects of Islam which can never be changed. Of course, I think every Muslim is familiar with some of those laws right off the bat. All of us know that Tawheed, for example, the worship of Allah alone, and avoiding shirk, worshiping others beside him, is a universal law. It can never be revealed to any prophet in any time or place that we should worship someone other than Allah himself. One of the very important of these ahkam kawniyah, or universal laws, is as-sidq, honesty and truthfulness. As-sidq is the characteristic of the believer. Honesty and truthfulness are required for every person who claims to be a Muslim. And when we see a person who lacks honesty and truthfulness, a person who is frequent liar, then we know that person, as the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam described him, carries one of the characteristics of the hypocrites. Honesty and truthfulness have been revealed in all the scriptures to all the different prophets. And yet, in these days, we very often find there are difficulties among the Muslim community about honesty. Honesty is not a hard concept to understand. Honesty means that our words reflect reality. When I say to you that I have done such a thing, then you will find out, when you examine reality, that I have done exactly what I claimed. Being honest means that I describe the reality of the world as I see it. And I do not try to deceive you or to mislead you in any way. The beginning of honesty is honesty to Allah subhanahu wa ta'ala. By claiming to be a Muslim, claiming to be a worshiper of Allah and servant of Allah, to be honest, I have to then fulfill my obligations towards Allah subhanahu wa ta'ala. And to be honest with our own selves. Each one of us knows in his heart or her heart that we have problems. We have diseases in our heart. We have temptations. We incline towards sinful behavior. And to be honest with ourselves and understand our weaknesses requires then that we repent to Allah subhanahu wa ta'ala and ask Allah for guidance and help to overcome these weaknesses that will lead us astray. And another very important part of honesty is honesty to the community of people around us, to our friends and family. And this is a problem of, unfortunately, many Muslims in these days. I think many of us are learning dishonesty, lying, from a very young age. We go to school and learn to repeat slogans which have no meaning, that we know are untrue. And yet we just blindly repeat those slogans because those are what are taught to us by our teachers. Maybe we see our teachers and other people of authority lying. Perhaps they offer us, for example, to change one of our grades. And we will lie and accept a grade which we did not deserve. We may even see our own parents and those people whom we love forced by the evil of society to sometimes lie to get ahead, or sometimes lie just to survive. And so from a young age, we learn that lying is a way of justifying ourselves and getting those things which we desire, rightly or wrongly. And so many of us have been led into this temptation. And we fool ourselves to think that we can be Muslims as individuals, or that we can have an Islamic society, and yet we are not honest with ourselves, nor are we honest with Allah subhanahu wa ta'ala. I can also justify a lot of my sins by pointing out the evil and wickedness in the society around me. But that is another form of dishonesty. Yes, in my education, I met many people, teachers, people of authority, parents, who made mistakes, who committed sins. And yet that does not justify me as a Muslim adult to commit those same sins. But I must learn from their negative example and follow the example given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. In Surah Al-Ahzab, Allah says, Allah will reward the truthful by their truthfulness, and He will punish the hypocrites if He wills or forgive them. And so Allah is promising that by being truthful, we will find our reward. There's a beautiful story of three young men in Medina who stayed behind from the Battle of Tabuk, when the Prophet ﷺ, in the heat of the summer in Arabia, took the believers on an expedition because it was told that the Christian forces of the Roman Empire were gathered on the borders of Arabia to attack the Muslims. And so the munafiqeen, the hypocrites, stayed behind. But these three young men, who were true believers, stayed behind also, maybe from laziness, maybe from fear. But when the Prophet came back, each of the hypocrites came to the Prophet ﷺ with his excuse. And the Prophet, knowing that they are hypocrites and liars, would pray to Allah to forgive them. But you could see in his face that he was not pleased and that he understood those people were manufacturing excuses. But these three young men, these three faithful of the Sahaba, went to the Prophet individually and said to him, we have no excuse. We could lie to you and come up with excuses to fool you, but we could not fool our Creator. We could not fool Allah subhanahu wa ta'ala. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam was pleased in their truthfulness, but he commanded all the people of Medina to boycott these three young men. They were boycotted in Medina. Nobody could speak to them. Nobody could say salamu alaykum to them or answer their salams in Medina for 50 days. And they endured great hardships while all the Muslims, even the Prophet ﷺ, the most beloved person to them, even their relatives and family, ignored them and boycotted them for 50 days until Allah revealed their repentance in the Quran. And so they were blessed that Allah subhanahu wa ta'ala revealed these verses in the Quran, and has been revealed to all of us, that by our truthfulness, we will be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. So even if telling the truth sometimes hurts, and being honest and not manufacturing excuses is difficult, in the end, we will be rewarded in this life, and we will, as honest people, truthful people, we will earn the respect of others, even when we sometimes acknowledge our faults. And we will earn the reward of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, in the hereafter through our truthfulness as believers. So in this beautiful story, which happened in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we see that the Muslim must be honest even by bearing witness against himself or against people whom he or she loves, relatives and friends. We cannot justify telling lies to people because the truth would be uncomfortable if we acknowledged it as Muslims. Therefore, we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us and keep us firm on the path of Islam, the honest path, the path of the believers and the righteous, that Allah may reward us in the hereafter for our honesty. O you who believe, fear Allah and be among the honest and the truthful, as Allah said in Surah At-Tawbah in verse 119. As Muslims, we should stand for these universal laws. So, inshallah, we can ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide all of us. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تقف ما ليس لك به

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط

يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 13 من دروس سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا حذيفة ابن اليمان. الشيء الذي يلفت النظر أن كل صحابي نسيج وحده كما يقول، يتمتع بشخصية لها سماتها وخصائصها، وهذه الشخصية كأنها يعني جاءت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لتكون قدوة لمثيلاتها في العصور القادمة. فكل صحابي يمثل شخصية نجدها في كل عصر، لكن هذا الصحابي بهذه الشخصية التي يتميز بها وقف الموقف المثالي، فكان بطلا بحق، إذ قيل إن عصر النبي عليه الصلاة والسلام هو عصر البطولات. حقيقة أن المجتمعات تجد في كل عصر شخص يلتمع يتفوق، أما أن تجد في عصر واحد عددا لا ينتهي من الأبطال، كل واحد نتيجة واحد. سيدنا حذيفة ابن اليمان عاش والده في المدينة، مكي الأصلي مدني النشأة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان حذيفة على شوق كبير ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام وليملأ جوانحه، فما إن التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام سأله النبي الكريم: أمهاجر أنت أم أنصاري؟ أولا، النبي عليه الصلاة والسلام كان فطنا، والفطانة كما تعلمون من صفات الأنبياء. فحينما التقى النبي هذا الصحابي، أول سؤال طرحه عليه: أمهاجر أنت أم أنصاري؟ ماذا نفهم؟ يعني أنت أيها المؤمن إذا التقيت بإنسان ينبغي أن تحب

مهاجر أنت أم أنصاري؟ لأنه هو مكي الأصل مدني النشأ. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار. أنت بحكم وضعك النادر ممكن أن تكون مع إخوانك المهاجرين أو مع إخوانك الأنصار، فاختر لنفسك ما تحب. فقال حذيفة رضي الله عنه: بل أنا أنصاري يا رسول الله، آثر أن يكون مع الأنصار. لا يعنينا من هذه النقطة في حياة هذا الصحابي إلا أن النبي كان فطن، وكان إذا جلس مع إنسان يضع يده على جرحه، يضع يده على مشكلته، يحدثه ما في نفسه. فأما أن تحدث الناس في موضوع وهم يعانون مشكلة معينة، ليس هذا من الحكمة. يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع التجار حدثهم في التجارة، إذا جلس مع أي إنسان حدثه باختصاصه، تأليفا لقلبه وتقربا إليه. يعني ليس القصد أن تملي على الإنسان المعلومات، القصد أن تفتح قلبه إليه، القصد أن يميل إليه، القصد أن يشعر أن هناك لغة مشتركة بينك وبينه، أن هناك اهتمامات واحدة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من. أنا العبد الفقير من عادتي إذا جلست مع أخ أسأله عن أولادي، لأنه ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويحب أولاده. فإذا سألته عنهم، عن أوضاعهم، عن يعني أوضاعهم الدراسية وأوضاعهم المعاشية والمهنية، انطلق الأب يحدثني عن أولادي، أنا أريد أن ينطلق. فإذا انطلق عندئذ يمكن أن تحدثه أنت عن الله عز وجل. فالقضية ليست أن تملي على الناس معلومات، قضية أن تفتح قلوبهم قبل أن تفتح آذانهم، قضية أن تستميل قضية أن تشعر، أن يشعروا أنك قريب منه. يعني ممكن لكم كلمة، أنا لا أعتقد أن واحدا منكم لا يتمنى أن يكون داعية إلى الله عز وجل، لأنك إذا أردت أن تزن الأعمال بالميزان الصحيح، ما من عمل أرقى في الأرض من أن يستخدمك الله للدعوة إليه، ما من عمل أشرف من أن تكون ناطقا بلسان الحق. لا، يا فلان ناطق باسم المبعدين، دكتور يتقن اللغة الأجنبية، من حين لآخر يصرح، شيء جميل، صاروا أعلاهم علما وثقافة وطلاقة ولغة. لكن حينما تكون أنت ناطقا باسم الحق، هذه أعلى مرتبة، لن تستطيع أن تدعو الناس إلى الله إلا إذا شعر الناس جميعا أن مشكلاتهم هي مشكلة. يعني إن لم تشعر بما يشعرون، إن لم تحس بما يحسون، إن لم تتعاطف مع ما يتعاطفون، لن يصغوا إليه. لذلك النبي الكريم قال: بعثت بمدارات الناس. بمدارات الناس، المداراة بذل الدنيا من أجل الدين. اجلس معه، استمع إليه، أصغي إليه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه، ولعله أدرى به. فمداراة الناس تفتح قلوبهم، فإذا فتحت قلوبهم فتحت آذانهم. يا حذيفة، أأنصاري أنت أم مهاجر؟ وضع يده على مشكلتي، هو في حيرة، مكي النشأة مدني، مكي الأصل مدني النشأة. أحيانا الإنسان يستنبط معاني جليلة من أشياء صغيرة، من كلمة، من نظرة،
يستنبط معنى جليل

إذن إن شعر الناس أن مشكلتهم هي مشكلته، هذه علامة طيبة على أنه قد نما لك قلب وعاطفة وشفافية شعرت بها على مشكلاتك. سيدنا حذيفة من اليمان في معركة أحد قتل أبوه خطأ، قتل أبوه بسيوف المسلمين وأبوه مسلم، هذا الشيء يقع في كل الحروب، أيام تنقصه قطعة عسكرية من قبل طيران الصديق لا طيران العدو، هذا يحدث، ولأنه يحدث له تشريع القرآن الكريم، سماه القرآن القتل الخطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ، فصار في قتل خطأ لوالده، خر صريعا بأسياف أصحابه، فما زاد، فصار حذيفة ينادي أبي أبي، لكنه في ضجيج المعركة وصليل السيوف مات أبوه بأسياف المسلمين خطأ. قال فما زاد عن أن قال لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أما النبي عليه الصلاة والسلام الحق أحق أن يتبع، أمر أن يعطى حذيفة دية أبيه، أي دية قتل خطأ. فقال حذيفة قال يا رسول الله أبي هو طالب شهادة وقد ناله، اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين. طلب الشهادة وناله، والقتل خطأ. لذلك إذا الإنسان صار في حادث خطأ، في عندك حق وفي عدل وفي إحسان. العدل أن يدفع المتسبب الدية، أما الإحسان تعفو عنه إذا كنت أنت صاحبا. فقال يا رسول الله إن أبي قد طلب الشهادة ونالها، اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين. فازداد النبي فازداد بذلك منزلة عند النبي عليه الصلاة، مرتبة العفو مرتبة عالية، والإنسان لا يعفو إلا زاده الله بكل عفو عزة. أنت جرب، المنتقم يصغر والعفو يكبر، ما من إنسان يعفو عن خصمه إلا رفعه الله وزاده عزا بعفو. حقيقة نحن يجب أن نتعلم من النبي الشيء الكريم. النبي كان قائد، والقيادة لها خصائص، من خصائص قيادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرف إمكانات أصحابه، كل صحابي له إمكانات، له خصائص، له ملامح، له قدرات، له شخصية خاصة. القيادة الناجحة أولا تتعرف على إمكانات من دونها، ثم تكلف هؤلاء الذين تقودهم كل بحسب اختصاصه وكل بحسب إمكاناته. قيادة غير الناجحة تضع الرجل المناسب في مكان غير مناسب، رجل غير مناسب في مكان غير مناسب. أما القيادة الناجحة تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. مرة النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن رجل ليقوم بمهمة، فقال له يا رسول فلان، فقال عليه الصلاة والسلام ليس هناك، يعني لا يملك الأهلية لهذه المهمة، يبحث عن إنسان يتمتع بهذه الأهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان فيه خلال ثلاث: أولا يتمتع بذكاء فذ يسعفه في حل المعضلات، والشيء الثاني يتمتع ببديهة مطاوعة تلبيه كل ما دعاه، والشيء الثالث يتمتع بكتمان للسر
فلا ينفذ إلى غوره أحد. عنده صدر واسع. في إنسان بيقول لك في بطنه رجل دجاجة. أي فكرة يعني ما إن يسمعها حتى يشيعها بينه. كان هذا الصحابي الجليل كتوما للسلام، وكان صاحب بديهة، وكان فوق ذلك يتمتع بذكاء فذ. سؤال، طيب هذا الذي يتمتع بذكاء فذ لو أنه لم يؤمن ماذا يفعل بذكائه؟ هل في القرآن آية تشير إلى هذا المعنى؟ واحد عبقري لكن ما في دين، شهواني، يؤثر الدنيا على الآخر، فهذا الذكاء الذي منحه الله إياه ماذا، ما مصيره وقد آثر الدنيا على الآخر، وقد آثر الشهوة على المبدأ؟ ربنا عز وجل قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أرجو الله أن أوفق بمثال يوضح فكرتي. يعني أنت أعطيت مركبة تصعد مكان زاويته مثلا 35 درجة، مو معقول طلع بهالشكل، المركبة قوية جدا، لكنك إن لم تستخدم هذه المركبة لبلوغ قمة هذا الجبل قد تهوي بك إلى الحضيض. يعني الله عز وجل آتى الإنسان عقل، وهذا العقل فيه من القدرات المذهلة. أنا مرة سمعت أنه لو أنهم استطاعوا أن يصنعوا عقلا آليا يقوم مقام العقل البشري لاحتاجوا إلى أكبر شارع في نيويورك، أكبر شارع، وهذا الشارع أبنيته من على اليمين ومن على الشمال كلها صمامات صغيرة حتى يكون هذا الشارع بكل أبنيته عقلا ميكانيكيا من صنع الإنسان. العقل في أشياء يعني غريبة جدا. أنا من يومين دخلت على طبيب مصور اسمه، حينما كنت صغيرا في سن لا تزيد عن 10 سنوات كان هذا الطبيب له عيادة في أحد شوارع دمشق، وكان له لوحة مصنوعة من الشينكو. فأنا تذكرت من كلمة واحدة تذكرت شيء قبل 40 عام تقريبا. معنى ذلك الإنسان يتمتع بذاكرة، يعني شيء عجيب جدا. إذا الإنسان الله آتاه قدرة تذكر، قدرة محاكمة، قدرة استنباط، قدرة استقراء، قدرة حكم، قدرة موازنة، قدرة تخيل، قدرة تصور. هذا العقل البشري الذي زود الله به الإنسان ليرقى به إلى الله. لو آثر الدنيا ماذا يفعل بهذا العقل؟ يستخدمه لفلسفة الباطل ولتغطية انحرافاتي ولفلسفة شهواتي ولتحبيب الدنيا إلى الناس. فلذلك أصحاب الأهواء أذكياء، أصحاب المبادئ الهدامة أذكياء، يفلسفون مبادئهم الهدامة، يعطونها طابعا منطقيا، يعطونها تماسكا إيديولوجيا كما يقولون. الله عز وجل قال، من يذكر الآية؟ الله عز وجل قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني عقلك إن لم تستخدمه في معرفة الله صار سلاحا خطيرا، تستخدمه إذن أنت في تزيين الباطل، في ترويج الباطل،
ما من انحراف أخلاقي ولا من عقيدة فاسدة إلا ولها فلسفة براقة. وقد عبر الله عن هذا بقوله جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. إذا قرأت مقالة، قرأت كتاب فلسفي، كتاب في مبادئ إنسانية، وجدته يؤيد الباطل، يؤيد المعاصي، لكن بفلسفة. يعني مثلا يقولون لك إذا حضرت مسرحية، النفوس تشفى في حضور هذه المسرحية. لماذا؟ قال لأن الشر الذي يمثل أمامك هذا يخرج من نفسك. يفلسفون هذه الفنون، الاختلاط بهذب المشاعر. إذا بالمجلس في امرأة تلاقي الكل بتلملموا، تكلموا كلام لطيف، بتجملوا بكلمات بحركات، هذا الاختلاط مفلسف أنه بهذب المشاعر. والمسرح بيشفي النفوس، وبعض الألعاب التي يقبل الناس عليها بالا منقطع النظير، قال هذه تزيل الخصومات يرونها أمامهم وتشفى نفوسهم بها. فالعقل البشري ممكن يزين الباطل، ممكن يفلسف الانحراف، ممكن يغطي المعاصي كلها. فأنت لا تعبأ بهذا الكلام إن كان مخالفا. أنت عندك مقياس، لو أنه وقفنا أمام بائع شعرنا أن هذا الميزان غير صحيح لن نرتاح له، ما الحل؟ هذا المتر، بائع القماش يقيس القماش بمتر كأنه أقصر من المتر الطبيعي، ما الحل؟ في متر نظامي، في كيلو نظامي، في ميزان دقيق. نحن في عنا ميزان العقل وعنا ميزان الفطرة، في عنا ميزان يضبط هذين الميزانين هو الشرع. على هذا أضرب مثل، أعطيناك مسألة حليتها بعقلك، نحن نعطيك سلفا الحل الشرعي. فإذا وصلت بعقلك إلى الحل الشرعي أنعم بهذا العقل، وإن لم تصل بعقلك إلى الحل الشرعي فبئس هذا العقل. كلما هداك عقلك إلى نتيجة تنطبق على حقائق الدين أنعم بهذا العقل، وكلما هداك عقلك إلى نتيجة لا تنطبق على حقائق الدين فبئس هذا العقل. قاعد. فكان هذا الصحابي صاحب بديه مطاوعة وله ذكاء حاد، وكان كتوما للسر. النبي الكريم حينما انتقل إلى المدينة ظهرت فئة اسمها المنافقون. المنافق مثل النفق، له مظهر ضخم بس من الداخل فارغ. نفق المنافق إنسان يظهر ما لا يبطن. المنافق إنسان يتزين بما ليس فيه. فالمنافق خطر. الكافر سهل تعرفه. هلا بحياتنا إنسان يشرب الدخان في رمضان كثير سهل تتقي، هذا إنسان فاجر. ممن تخاف؟ تخاف ممن له مظهر ديني، ممن له اتجاه ديني فيما يبدو وله أفعال خبيثة. هذا يغش الناس، هذا يوقع في الناس حالة اسمها الإحباط. الإحباط. لذلك الإنسان لأن يطلب الدنيا من مظانها أيسر من أن يطلبها عن طريق الدين. إنه إن طلبها عن طريق الدين فقد أربك الناس وأوقعهم في حيرة وجعلهم في شك من أمر هذا الدين. يعني أنا أتمنى أن أقول لكم أعظم عمل أن يكون عملك مصدقا لقولك. من تصديق عملك لقولك ينشأ ما يسمى المصداقية. يعني لما أنت بتخيب ظن إنسان
هو يظن كأنك صالح وأنك مؤمن وأنك تقي وأنك تخاف الله وأنك ورع، فإذا فوجئ أنك على خلاف ذلك يا ليت يسيء الظن بك. قضية سهلة جدا، يا ليت يسقطك من حسابه، قضية أسهل. المشكلة الأخطر أنك إذا خيبت ظن إنسان لك مظهر ديني، لك انتماء ديني، لك خلفية دينية، لك اتجاه ديني، لك عاطفة دينية، لك منبث ديني، مظنة صلاح، مظنة تقى، إذا كنت كذلك وخيبت ظن الناس بك يا ليت الأمر ينتهي عند سقوطك من أعينه، يا ليت الأمر ينتهي عند شطبك من حساباتي، يا ليت الأمر ينتهي حينما تتهم بأبشع التهم، يا ليت. ولكن أخطر ما في

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المتواصل حول أصول الدعوة. ولازلنا مع التواضع، هذه الصفة العظيمة وهذا الخلق الرفيع الذي يعلي الله تبارك وتعالى أصحابه ويرفع قدرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعلى العكس من ذلك، من تكبر فإن الله تعالى يقسم ظهره، يقسم ظهره. التكبر الذي هو ضد التواضع يؤدي إلى أن يعيش الإنسان وقد هرب من الله تبارك وتعالى، وقد قسم الله ظهره، وقد خفض الله ذكره. بينما المتواضع أهل لأن يرفع الله قدره وأن يعلي قيمته. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بهذا اللين وبهذه الروح التي كان يتسم بها النبي عليه الصلاة والسلام، روح التواضع وخفض الجناح، أحبه الله وأحبه الناس صلى الله عليه وسلم. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، لابد من أن نعيش على هذه المعاني، وأن يتواضع كل منا للآخر، كما قال ربنا: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. كنا أيها الإخوة الكرام في آخر لقاء جمعنا بحضراتكم في الأسبوع الماضي، كنا نتحدث عن أن من مظاهر التواضع حب الدعاية لإخواني و التفافهم جميعا حول راية الإسلام. نحن أبناء أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمن أولى بتحقيق هذه المعاني؟ من أحق بأن ترى هذه القيم في حياتهم كسلوك عملي تطبيقي إلا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أو أهم أو أكثر من الدعاء؟ لذلك نقول إن الدعوة تقتضي منا أن نحب بعضنا بعضا، وأن نتراحم، وأن نتواد، وأن نتعاون على ما اتفقنا عليه، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أما التطاول على أهل العلم، أما النيل من أهل التقى، أما أن يجلس الإنسان ليتتبع هفوات وسقطات الآخرين، فهذا أمر له خطورته. وقد ذكرنا في هذا المعنى قول ربنا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هتقول: طب وده علاقته ايه بالموضوع؟ نقول: ان الاولياء كما يقول، ان العلماء كما يقول سيدنا الامام ابن القيم، يقول: العلماء سادات اولياء الله عز وجل، العلماء سادات اولياء الله عز وجل. ويقول الامام الشافعي رحمه الله: اذا لم يكن العلماء العاملون اولياء لله فليس لله في الارض ولي. فاذا تناول عالم بالسباب والفحش
وتطاول اللسان وما إلى ذلك، ما رده وعاقبة سيئة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن تعال بقى، أنا مش عايز أعيد الكلام اللي قلته تاني، لكن تعال إلى نماذج عملية وتطبيقية لكيفية احترام العلماء لبعضهم البعض، كيف كانوا آية في الإجلال والتوقير وحب بعضهم لبعض واحترامهم لبعض ودعاء بعضهم لبعض وثناء بعضهم على بعض، أمثلة ونماذج آية في الاحترام، وكلهم علماء، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. تعالى قسمنا الموضوع كده إلى بعض عناصر. أول حاجة أنهم كانوا دائمي الثناء على بعضهم، كانوا يثنوا على بعض. تجد مثلا الإمام مالك يقول عن الإمام أبي حنيفة: لو ناظرني أبو حنيفة بأن نصف هذه الأسطوانة ذهب أو فضة لقام بحجته. يشير إلى عمود، عمود من الطوب، فيقول: لو ناظرني أبو حنيفة بأن نصف هذه الأسطوانة من ذهب أو أنها من فضة لغلبني بحجته. شهادة وثناء من الإمام مالك على أبي حنيفة. الإمام الشافعي يقول عن الإمام أبي حنيفة، يقول: الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة. الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة. ده كلام الإمام الشافعي صاحب الأصول الذي وضع علم أصول الفقه، يقول: الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة. الإمام الشافعي يقول عن الإمام مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، ظهورا وعلوا ووضوحا الإمام مالك لا يعلى عليه. الإمام أحمد يقول في شأن الإمام الشافعي، يقول: ما مس أحد بيده محبرة أمسك قلما ودواتا وكتب، ما مس أحد بيده محبرة إلا وللشافعي في عنقي منا. وعندما روى الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، قال: قدرنا 100 الأولى فإذا على رأسها عمر بن عبد العزيز، وقدرنا 100 الثانية فإذا على رأسها الإمام الشافعي. كل ده ثناء عطر وجليل وجميل في حق هؤلاء الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب رحم الله الجميع. الإمام الشافعي يقول في حق الإمام أحمد، يقول: كل ما قلت في كتبي حدثني الثقة فهو أحمد. كل ما قلت في كتبي حدثني الثقة فهو أحمد بن محمد. ويقول: خرجت من بغداد وما تركت بها أورع ولا أزهد ولا أتقى ولا أعلم من أحمد بن محمد. فيا حبذا لو أن كل إنسان منا التزم هذه المعاني ونظر إلى الجوانب الإيجابية، الجوانب الخيرة في الداعية إلى الله الذي هو على نفس الطريق الذي أنا عليه والذي عليه سين وصاد، كلنا نتعاون على هذا الخير، كلنا نبغي الوصول إلى الحق، كلنا نريد أن يعيش الناس على طاعة الله تبارك وتعالى، فلماذا نتطاول؟ ولماذا يستب بعضنا، نتساب ونتشاتم فيما بيننا وبين بعضنا؟ هذا ليس من الإسلام في شيء. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولم يكن رسول الله كذلك طعانا ولا لعانا ولا لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم. هذه أولى مظاهر التواضع فيما بين الدعاء إلى الله، أنهم كانوا كثيري الثناء على بعضهم. أيضا الثناء يمكن يقول لك ده باللسان، لكن تعالى بالأفعال احترام. سيدنا عمر بن عبد العزيز له كلمة، وهذه لكل المسلمين ليست للدعاة خصوصا، يقول: اجعل
أو بعضهم يقول له يعني اجعل كبير القوم عندك أبا وأوسطهم أخا وصغيرهم ابنا. لو واحد أكبر منك اجعله زي أبوك، لو واحد مثلك اجعله كأخيك، أقل منك اجعله كابنك، فيكون هناك التراحم والتعاطف ما بين العلماء وما بين المسلمين عامة. لكن تعالى بخصوصية العلماء اللي بنتكلم عليها دي، سيدنا الإمام حنيفة رضي الله عنه تفقه على يد حماد بن سليمان، وكانت له منزلة ومكانة كبيرة في نفس الإمام حنيفة، فكان يقول إني لأستحي أن أمد قدمي إلى بيت شيخي وبيني وبينه سبع شوارع. يستحي أن يمد قدمه، مجرد يمد قدمه إلى جهة بيت الشيخ، ولا الشيخ شايف حاجة ولا بتاع، لكنه وقر في قلبه احترام هذا العالم، فرأى أن من التواضع ومن الاحترام لهذا الشيخ أن لا يمد رجله إلى البيت، مع أنه بينه وما بينه مسافات. هذا مثال. الإمام الشافعي كان يتصفح الكتابة بين يدي الإمام مالك فيقول كنت أتصفح الورقة، تصفح الورقة برفق هيبة له لئلا يسمع وقعها، لئلا يسمع وقعها، مجرد يسمع صوت الورق مش عايز يزعج الشيخ، لا يريد أن يزعج هذا الإمام بمجرد صوت الأوراق. ونرجع إلى الوراء قليلا في عهد الصحابة، كان سيدنا زيد بن ثابت في مجلس، ما إن انتهى المجلس وقام ليركب بغلته أو ناقته إلا وأخذ بخطامها عبد الله بن عباس صحابي الجليل، فقال زيد بن ثابت خل عنه يا ابن عم رسول الله، خل عنه سيبني أنا. قال هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء، هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء. فهكذا كانوا آية في الاحترام والإجلال العملي، العملي التطبيقي مش الكلام. تعال إلى مظهر آخر من مظاهر الاحترام ومظاهر الحب ما بين أهل العلم، لا تكبر ولا تعالي ولا أرى لنفسي، أرى رأيي صوابا لا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب، مش كلام. وإنما كانوا كما قلنا آية في الاحترام. فمن بين مظاهر الاحترام أنهم كانوا يدعون لبعضهم بظهر الغيب، كانوا إيه يدعوا البعض بظهر الغيب، بظهر الغيب ما بيجاملش ولا يحابي. ربما يتخيل البعض إنه إذا دعا لواحد قدامه كده أمامه هذا يمكن يكون مجاملة أو محاباة أو نفاقا أو ما إلى ذلك، لا، وإنما يدعو له وهو غير موجود بظهر الغيب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق الحب وعمق التقدير لنفس هذا عيال الآخر. من أروع الأمثلة في هذا المعنى أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي رحمه الله تعالى. منذ 40 سنة ما صلى صلاة إلا ويدعو للإمام الشافعي. فقال له ابنه عبد الله أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له بكل هذا الدعاء؟ 40 سنة ما في الصلاة إلا وتدعو له، من أي رجل كان هذا؟ قال يا بني الشافعي كالعافية بالنسبة للبدن وكالشمس بالنسبة للدنيا، تنظر هل لهذين من خلف؟
هل تستطيع الدنيا أن تستغني عن ضوء وحرارة الشمس؟ مش ممكن. والعافية بالنسبة للبدن، البدن لا يستغني أيضا عن العافية. فكان الشافعي بالنسبة للدنيا، للدنيا كالشمس بالنسبة للدنيا، أو الشافعي كان كالشمس بالنسبة للدنيا وكالعافية للناس. فانظر هل لهذين من خلف. فهذا نموذج أيضا من النماذج الكريمة التي تعبر عن عمق المحبة فيما بين الأئمة السابقين رحمهم الله تعالى. إذا واحد من الناس وقع في عالم وتكلم عنه كلاما غير طيب وأساء في الحديث عنه، يعمل إيه الداعية العالم؟ يرد عن أخيه، يرد عن أخيه الغيبة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. فكانوا إذا ما وجدوا أحدا يسيء إلى عالم أو داعية يقف ضده، مش يعني يسمع، لأن سماع وسكوته معناه الموافقة والرضا لهذا الكلام. فرجل وقع يوما في حق الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وقع يوما في حق الإمام أبي حنيفة، فواحد رد عليه من هؤلاء العلماء وقال حسدوك إذ رأوك فضلك الله، ها حسدوك إذ رأوك فضلك الله بما فضلت به النجباء. اعتبر ده حسد. ويوما ما ذكر رجل آخر بسوء بين يدي إياس بن معاوية. إياس بن معاوية مشهور بالذكاء والفراسة، يضرب به المثل في هذا المعنى. فعلى طول التفت إليه وقال له هل غزوت الروم؟ قال لا. هل غزوت الفرس؟ فقال لا. هل غزوت الهند والترك؟ قال لا. قال أفسلم منك الروم والفرس والترك والهند ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم؟ فالرجل ترك هذا تماما فيما بعد ولم يعد إلى مثلها مرة أخرى. فكانوا بنقول كده، يعني عيد تاني. أول حاجة أنهم كانوا يثنون على بعضهم، كانوا يدعون لبعضهم بظهر الغيب، كانوا إذا رأوا واحدا يقع في آخر يرد عنه في غيبته، وكانوا يختلفون في الرأي مع كامل التقدير والاحترام. والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. يعني فيما سبق زمان في هذا البرنامج كنا نتكلم عن الاختلافات الفقهية وأدب الاختلافات الفقهية في بداية الموضوعات التي كنا نطرحها ونتناولها. أنت لو نظرت ستجد الاختلاف هذا أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي جدا أن يوجد الاختلاف بين الناس، لأن فهم الناس للنصوص سواء كانت قرآنا أو سنة تختلف. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. يقول إنما أنا قاسم، أنا بقول المعلومة للكل، لكن الفهم فيما تدل عليه هذه المعلومة وما تحتويه تحتها من معاني ومرامي دي بقى بتاعت ربنا. إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. وقال صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. يعني إذن العقول بتتفاوت حيال النص الواحد. النصوص التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقول الناس تختلف في فهمها. أيضا تصحيح الأحاديث وتحسينها أو تضعيفها ووصولها إلى البعض وعدم وصولها إلى البعض الآخر سبب آخر. دلالات اللغة، دلالات اللغة العربية، الألفاظ وما تدل عليه، الإعراب
مرة تلاقي مرفوعة تدي معنى، مرة منصوبة تدي معنى آخر، مرة مجرورة تدي معنى آخر. فهذه القراءات المختلفة في القرآن الكريم سبب من الأسباب التي تدعو إلى اختلاف الرأي. والاختلاف في الرأي عندما ينظر إليه كنظرة صحيحة موضوعية يعد نعمة من نعم الله على الأمة، ليس شرا على الإطلاق، وإنما الاختلاف في هذه الأفرع وفي هذه المسائل الاجتهادية رحمة بالأمة. سيدنا عمر بن العزيز يقول في هذا المعنى، يقول ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وأنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل برأي واحد منهم كان في سعة. لو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. نفس المعنى، أنت دا إمام ودا إمام ودا إمام، ودول ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش هيجي واحد النهاردة من الصلاعيك أو الصعاليك، معذرة، من الصعاليك الصغار يقول لك هم رجال ونحن رجال. حاسب شوية، حاسب، هم الرجال وعيب أن يقال لمن ليس على مثل صفاتهم رجل. دول الناس دي كان ليهم صفات وليهم همة وليهم عزيمة وليهم نشاط فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل. عشان واحد يجي النهاردة يريد أن يهدر أو أن يهدر كل هذه الجهود ويهيل عليها التراب، ها، لمجرد يقول لك هم رجال ونحن رجال. طبعا الكلام ده غير صحيح وغير منطقي، لأن أدوات الاجتهاد وطرق حصوله لم تتيسر لأي حد منا. احنا كلنا عمالين بنقلد سين وصاد وقال وقلنا والكلام ده كله. المهم يعني في النهاية أن الاختلاف فيما هو محل للاجتهاد وفيما هو مجال للاختلاف أمر لا يمكن لأحد أن ينكر وجوده ولا أن يقف ضده ولا أن يحاول منعه. أما إيه المطلوب؟ المطلوب إن إحنا نتعاون على الأصول، على الأخلاق، على الأشياء الكبيرة وهي ما أكثرها، لكن في الوقت نفسه ينبغي علينا أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أنت لك رأي وده لي رأي وده لي رأي، وكل يستند إلى دليل واحد. يعني مثال خلينا نوضح المسألة دي شوية. النقاب، الناس بتختلف حول وجوبه وعدم وجوبه، والدليل الذي يستدل به هؤلاء هو الذي يستدل به هؤلاء، وكل ينظر إليه من وجهة. الدليل اللي بيقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، واحد يقول لك لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى غير المحرمة تلبس بدليل مخالفة، لأنه نهى المحرمة، إنما غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. واحد تاني يقول لك لا، ده الحديث نفسه يدلل على أن وجه المرأة وكفيها إذا لو كان عورة لما جاز كشفه في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما، فيدلل بهذا الحديث نفسه على أن النقاب مش فرض. والرواية واحدة، واللي بيقوله ده ضد ده، والدليل بينهما ممكن جدا واحد يقتنع بده واحد يقتنع بده. النهاية، في النهاية نقول كده بقى، ما نختلفش، إنما نحترم بعض، إنما يكون فيما بيننا وبين بعض الحب وتراحم، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولدينا أمثلة من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة الأئمة أنفسهم. تعالى مثلا حد صحابة النبي عليه السلام في غزوة بني قريظة قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة فهم من النص أنه يريد منهم الاستعجال،
فأدركته الصلاة في الطريق فصلى، والآخرون تمسكوا بظاهر النص ولم يصلوا إلا في بني قريظة رغم مرور الوقت. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله هؤلاء وما فعله أولئك لم يعب على هؤلاء ولا على أولئك صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم النص واحد، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ناس خدت بظاهر النص وناس خدت بروح النص، والنبي لم يعب على هؤلاء ولا أولئك. سيدنا أنس بن مالك رحمه الله يقول: كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المقصر ولا المقصر على المتم. كنا نسافر فمنا في ده وده وده وده، وما فيش حد بيعيب على التاني، ما حدش بيتهمه بالخروج عن الجادة، ولا يتهمه في دين ولا يتهمه في خلقه ولا شيء من هذا القبيل. لا، إنما كان يقول كده: لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المقصر ولا المقصر على المتم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن أوصاهما وصية، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. جميل أوي الكلام ده، جميل جدا. وتطاوعا ولا تختلفا. قد يكون لكل واحد وجهة نظر، لكن ها ما تظهروش قدام الآخرين انكم مختلفين. ليعذر بعضكم بعضا، تطاوعا ولا تختلف. هذا هو منهج الإسلام، وتلك هي روح الإسلام التي تدعو إلى أن يحب بعضنا بعضا وإن اختلفنا. وإن اختلفنا، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. تعال بقى لحياة الأئمة، حياة الأئمة رضي الله عنهم: سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يتنازعان في المسألة حتى يقول الناظر: لا يجتمعان أبدا. حتى يقول الناظر إليهما، بيتكلموا مع بعض، وده يشد وده يتكلم وده يقول وده يرد عليه، حتى يقول الناظر بينهما: لا يجتمعان أبدا، فما يفترقان إلا على أحسنه وأجمله. ما يفترقان إلا على أحسنه وأجمله. أدي أدي أدي أدي أدي العلماء، أدي الناس الصالحين. مختلفين مش مشكلة، الرأي والرأي الآخر، لكن في النهاية بنتصافح ونتغافر ونتواد ويعذر بعضنا بعضا، طالما أن الأمر محل للاجتهاد. لكن هنا نتشاتم ونتقاتل ويستطيل بعضنا على بعض، هذا ليس من الإسلام في شيء. مثال آخر: الإمام الشافعي اختلف مع أحد الناس في مسألة، تكلموا مع بعض، اختلفوا في مسألة، فبحنكة وحكمة الإمام الشافعي، وقد رأى الرجل الآخر كأنه التوى أو يعني غضب، فقال: يا فلان، وهل خلافنا يحول فيما بيني وبينك أن نكون إخوة على الحق متعاونين؟ ومد يده إلي وصافح وأخذ بيدي والمسألة انتهت. هل الاختلاف بيننا يحول فيما بيننا وبين بعضنا أن يكون فيما بيننا الأخوة والتعاون والحب لله سبحانه وتعالى؟ مثال ثالث: الإمام أحمد بن حنبل اختلف مع أحد معاصريه واسمه علي بن المديني. جاء علي بن المديني راكبا على دابته فتناظر في أمر
حتى علت أصواتهما. يقول الراوي حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، حتى خفت أن يقع بينهما جفاء بسبب علة أصواتهم وتنازع واختلف. وبعدين العبرة بقى بالنهاية. قال الراوي وكان أحمد يرى شيئا وعلي يرى شيئا، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركاب دابته، أخذ بركابه وأركبه وودعه وبمنتهى الاحترام ها انتهت المسألة. وده اللي احنا بنادي بيه، ده اللي بنقول عليه، ده اللي بنحب دايما إخواننا والعاملين والمنتسبين إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يكونوا على أساسه. الاختلاف موجود وهو قائم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نزيل أو أن نضغط على زر كل الدنيا تترك الاختلاف، لا، وإنما كل ما هنالك أن الاختلاف طالما في أمر مجتهد فيه، في أمر مجتهد فيه، والأدلة تخدم واحدا وتخدم آخر، يبقى نقف عند القضية دي. الإمام النووي يقول العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب على القول الراجح، كل مجتهد منهما مصيب، وعلى القول الآخر يقول لك لا الحق لا يتعدد، فالمصيب غير متعين لنا والمخطئ مرفوع عنه الإثم، لكن إن ندبه على جهة النصيحة بينصح للخروج من الخلاف برفق فهو مندوب محبوب، يعني بشيء ما من الاستحباب انك تقول له بلاش دي خروجا من الخلاف، لكن برفق ولين، فان لم يستمع وينصح وان لم يرى ما تراه لا تقع بينك وبين خصومه. هذه بعض المظاهر المهمه التي تندرج تحت مسمى التواضع فيما بيننا وبين بعضنا. لكن للأسف الشديد إن احنا بنجد في من كانوا بعد عهد هؤلاء الأئمة والسلف الصالح كانوا يختلفون، والاختلاف وصل إلى القلوب وبدأت الألسنة تتراشق وبدأت الألفاظ والعبارات بل والأحكام تمضي على وفق الهوى. بيجي واحد من الجماعة الشافعية يسأل عن طعام وقعت فيه قطرة من النبيذ، نعمل فيه ايه؟ يقول يرمى لكلب او حنفي، يرمى لكلب او حنفي. ايه كلام خير؟ ايه ده؟ تعالى العكس، واحد حنفي يسأل هل يجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية؟ فقال لا يجوز، لأن الشافعية تشك في إيمانها، تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، وده يعتبر إيه؟ شك في الإيمان، يبقى ما ينفعش يجوز الحنفي يجوز الشافعية. فواحد تاني يعني جنبي كده ميل عليه كده وقال بل يجوز قياسا على الكتابية، يجوز قياسا على الكتابية، يعني أنت جعلت الأصل والأساس النصرانية أو اليهودية تقيس عليها، أما الشافعية فهي أسوأ من هؤلاء حتى تجعل المقياس هناك، ودي خلاص إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وصل التعصب في حياتنا. إذا نحن نقلنا هذا المعنى إلى واقعنا المعاصر، إلى واقعنا المعاصر، واقعنا الذي نرى فيه اجتهادا للدعوة إلى الله، ده بيبدأ من تحت وده بيبدأ من فوق وده بيبدأ بالعلم وده بيبدأ
الخدمات الاجتماعيه، وده بيبدا مش عارف بيه. كل واحد يرى شيئا ويمضي فيه، وفي ومن مجموع هذا كله من هذا كله نجد الاسلام. الاسلام عندي ده وعندي ده وعندي ده وعندي ده، لكن المشكله ان كل واحد يتخيل ان ما عليه هو صواب لا يحتمل خطا، وان ما عليه غيره خطا لا يحتمل الصواب، فيبدا الترشح ويبدا الاختلاف، وتبدا بقى مشكله جماعات واحزاب وهيئات ومؤسسات، وكل واحد يرى لنفسه رايا يعارض به الاخر ويقف ضده. طب ليه كده؟ ليه كده؟ ليه؟ لماذا لا تسعنا رحابة الإسلام وسعة الإسلام؟ لماذا لا يسعنا ما وسع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد وسعهم الخلاف في هذه الأمور، ولم يتطرق إلى القلوب، لم يتطرق إلى القلوب ولا إلى العلاقات فيما بينهم وبين بعضهم؟ وهذا هو ما ننادي به ونناشد إخواننا العاملين في جميعا

بقضية. هذا أيها الإخوة الكرام مظهر من مظاهر التواضع، يعني توسعنا فيه بعض الشيء لما له من صلة قوية وملموسة بواقعنا المعاصر. هناك من مظاهر التواضع أيضا خدمة الداعية نفسه وغيره، الخدمة بمعنى لا أتعالى على أحد أن أخدم صديقي وأن آتي بحاجات نفسي وحاجات غيري وأكون عونا لهؤلاء وهم أيضا عون لي على إن احنا نتعاون ويمد كل منا يد المساعدة للآخر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عد من بين الصدقات لما بيقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل سلامة مفاصل إنسان وأعضاؤه يصبح على كل واحدة منها صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة. وقال وتحمل الرجل، تحمل الرجل على دبته فتحمله عليها، تعين الرجل على دبته فتحمله عليها، تشيله بنفسه كده، أو تحمل له عليها متاعه صدقة. تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاع صدق. وعندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن على كل مسلم صدقة قالوا يا رسول الله فإن لم يجد، قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، واحد عاجز عاجز. قالوا فإن لم يستطع، قال تعين ذا الحاجة، ذا الحاجة الملهوف. كلها أسباب يدعون الإسلام من خلالها إلى أن نتعاون، أن نتعاون. الإسلام يقول لك كده، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. فأنت مبتلى بالغنى، غيرك مبتلى بالفقر، طب عبر بقى عن معونتك إخوانك ومعونتك لآل بيتك، ولا تتعالى ولا تتكبر عن أن تقدم هذه الخدمة. تعالى مثلا بعض المواقف العظيمة اللي بنتعلمها من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مظهر من مظهر التواضع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة، سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كما يصنع أحدكم، يخصف نعلة ويرقع ثوبه. كان بنفسه يخصف نعلة ويرقع ثوبه. وكل واحد وجد حنفية فاسدة، وجد مسامير تحتاج إلى أن تدق، وجد شيء يحتاج إلى معونة من هنا أو من هناك، لا ينتظر أن يأتي متخصص، ويمكن أن يقوم بهذه الأمور في بيته، يتواضع. لا داعي أنا أعمل مثل هذا، أنا أمد يدي في هذه الأشياء. طبعا المسائل دي ليست في حس الداعية أبدا. الحديث الثاني، سئلت أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت يكون في مهنة أهلي، في مهنة أهلي، في خدمة الآن، في خدمة الزوجة والأولاد، بيخدمهم بيخدمهم، مش عيب، ولا يقلل من قدرك ولا يحط من شأنك إنك تساعد أهل بيتك. ورسولك صلى الله عليه وسلم وقدوتك وأسوتك إلى الله كان يقوم بهذا، يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذه مظهر من مظاهر التواضع. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاءه يوما ضيف وكان يكتب، فكاد السراج أن يطفأ، فقال الضيف أقوم إليه فأصلحه، قال ليس من كرم الرجل العاقل أن يستخدم ضيفه، فقال أوقظ

الغلام خادم، قال هذه أول نومة نامها. فقام عمر بن عبد العزيز بنفسه وأصلح المصباح وعاد إلى مكانه، فقال له الرجل: تقوم أنت يا أمير المؤمنين وتصنع هذا؟ قال: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء. وخير الناس، الكلام ده مهم، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. ده كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز بعد ما عمل الشغلانة دي، قال له: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. فأحد مظاهر التواضع إن أنا أخدم نفسي وأخدم أهل بيتي وأخدم الناس جميعا. خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله بعون العبد ما دام العبد بعون أخيه. ليه ما نعملش احنا بالكلام ده ونلتزم به ونحرص عليه؟ وده في حد ذاته بإيه؟ بيكسب الإنسان التواضع. أسمع إن كان بعض علمائنا يقول لك لما نفسك يعني تستشعر منها التكبر والتعالي وترى يعني المسألة كده يعني واخداك شوية، تعمل إيه؟ اذهب إلى دورة مياه المسجد وامسح دورة المياه بنفسك. ذل نفسك، ذل نفسك لله. ونرجع ونقول: من تواضع لله تعالى رفعه، ومن تكبر قصم. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض المظاهر التي تتعلق بالتواضع لله سبحانه وتعالى. لا زال عندنا مظاهر أخرى نرجئها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى لقاء آخر. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا وإياكم في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: فمن أظلم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: ترامب يعرب عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، ويؤكد توافر كميات هائلة من الذخائر لدى الجيش الأمريكي. الحوثيون يقصفون نجران في السعودية ويقتلون العشرات من أفراد القوات الحكومية اليمنية في هجوم بالصواريخ والمسيرات على مأرب وحضرموت. أستراليا تعتزم شراء صواريخ من الولايات المتحدة لسلاحها الجوي بقيمة 520 مليون دولار. الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى تجنب استهداف المدنيين. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس للصحفيين أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا لأنه ليس بإمكان الإيرانيين الصمود طويلا، وأكد أن المفاوضات حول إعادة فتح مضيق هرمز تسير بشكل جيد للغاية، مضيفا أن ذلك قد يحدث قريبا. وردا على سؤال حول وضع مخزونات الذخيرة، قال ترامب أن الجيش الأمريكي يمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، ولكنه أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة. وأضاف ترامب أن شركات الدفاع الأمريكية تعمل على إنشاء المزيد من مصانع الإنتاج، ومنها منشآت مخصصة لصواريخ باتريوت وتوماهوك. على صعيد آخر، أعلنت السلطات السعودية أن 11 شخصا أصيبوا بجروح أمس في منطقة نجران الحدودية في جنوب المملكة جراء هجوم للحوثيين في اليمن. وجاء الإعلان عن هذا الهجوم بعد ساعات من هجوم حوثي آخر بصواريخ ومسيرات على معسكرات تابعة للقوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت، أدى إلى مقتل 58 عنصرا من هذه القوات وسقوط عشرات الجرحى. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن قواته استهدفت تحشيدات مدعومة من السعودية، وقال أن بلاده مستعدة للتصدي لأي تصعيد. من جهتها، توعدت الحكومة اليمنية بالرد في الزمان والمكان المناسبين على هجوم الحوثيين الغادر بحسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية. أعلن وزير الدفاع ريتشارد مالز أن أستراليا تعتزم شراء صواريخ بعيدة المدى لطائراتها المقاتلة من الولايات المتحدة في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 520 مليون دولار أمريكي. وأوضح مالز أن أستراليا ستشتري ما يصل إلى 450 صاروخ جو جو من طراز أيم 260 من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصالح سلاح الجو الأسترالي، ما يجعل أستراليا أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على هذا الصاروخ الجديد. ولم يحدد مالز موعدا لتسليم الصواريخ. وكانت تقارير عالمية نشرت خلال الأيام الماضية قدرت أن الحرب ضد إيران قد استنزفت بشدة المخزونات الأمريكية من صواريخ الدفاع الجوي من طرازي باتريوت وثاد، ما أوجد خطرا على قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب ضد الصين في غرب المحيط الهادئ. وكانت أستراليا أعلنت عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 36 مليار دولار أسترالي على مدى 10 سنوات لتطوير صناعة محلية للصواريخ الموجهة، وذلك بالشراكة مع شركات دولية تشمل لوكهيد مارتن الأمريكية. توجهت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى فيجي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منتدى جزر الباسيفيك. وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي بين أستراليا وفيجي، كما أنها تأتي قبل الاجتماع المرتقب الشهر المقبل لزعماء منتدى دول الباسيفيك في بالاو. وفي تصريحات للصحفيين أشارت وونغ إلى أن منطقة الباسيفيك تمر بمرحلة مصيرية تستدعي تضافر جهود دولها للحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام والنمو الاقتصادي.
1: We want a stronger region. We want a region which is able to deal with the very large challenges which we know we are experiencing, whether they are the health challenges that we're discussing today, the economic challenges which we know about, or the geopolitical reality, which is we live in a much more uncertain world. You see, regionalism is one of the ways we can assure peace and security and stability in our region, which is, of course, a platform for stronger economies and healthier communities.
0: تتزايد الضغوط على الحكومة الفيدرالية بشأن مشروع قانونها المتعلق بمكافحة إعلانات المقامرة في ظل عجزها عن تمريره في مجلس الشيوخ بسبب معارضة حزب الخضر والائتلاف له. وقللت الحكومة من أهمية تقارير إعلامية ألمحت إلى استعدادها للتخلي الكامل عن التشريع بدلا من إخضاعه لتعديلات. واليوم دافع نائب رئيس الحكومة ريتشارد مالز عن مشروع القانون بصيغته الحالية التي تفرض قيودا على إعلانات المقامرة عبر الإنترنت، قائلا أنه يفي بالغرض الذي وضع من أجله. وأشار مالز إلى أن المحادثات مستمرة للتوصل إلى صيغة مرضية تتيح أقرار التشريع.
2: We have a proposition that we think strikes the right balance. Now, you know, we always speak to parties across the parliament in order to have legislation passed.
0: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إلى وضع حد للهجمات على المناطق المدنية في كل من روسيا وأوكرانيا على وقع تكثيف الطرفان تبادلهما للضربات البعيدة المدى والتي أسفرت عن مقتل العشرات في الأيام الأخيرة. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين أن الأمم المتحدة تدين بشدة أحدث الهجمات الواسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة التي نفذتها القوات المسلحة الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى، مؤكدا أيضا إدانة الأمم المتحدة للهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة التي شنتها أوكرانيا على عدد من المناطق في روسيا الاتحادية. وقال أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فورا.
3: These latest series of attacks follow an alarming pattern of escalating strikes against populated areas, reportedly resulting in a record level increase in numbers of civilian casualties and widespread destruction of residential and civilian infrastructure in Ukraine, as well as increasingly in the Russian Federation. Attacks against civilians and civilian infrastructure are a clear violation of international humanitarian law and must stop immediately.
0: وكان قصف روسي أسفر هذا الأسبوع عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في كييف والمنطقة المحيطة بها. وعلى الجانب المقابل قضى عدد من الأشخاص في ضربات أوكرانية على الأراضي الروسية. في أخبار الرياضة، ألغى نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مباراته الودية مع نادي اتحاد طنجة المقررة في 15 من الشهر الجاري في طنجة شمال المغرب، نظرا لما وصفه بالظروف الراهنة غير المستقرة. وتقع طنجة على بعد حوالي 50 كيلومترا من سبتة الجيب الإسباني الذي دخله أكثر من 70,000 مهاجر بطريقة غير شرعية في غضون أيام قليلة في نهاية الشهر الماضي، ما أدى إلى أزمة اجتماعية ودبلوماسية حادة بين المغرب وإسبانيا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد: ممطر 19 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 31، بيرث ممطر 16 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
4: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكو راديو إنكوربوريتد.

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب اخوة يوسف؟ حدث لهم اذلال في الاخر، ذلة ومهانة. واحنا الذلة اللي فيها الامة والصغار نتيجة ايه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذلل ويتسول.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول ايه؟ طرقت الابواب على الله كي ادخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، الا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، ووجدتهم اقرب الابواب الى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
1: في البدء او في البداية قصة يوسف تثبت لنا جميعا كعوام الناس يعني معجزة القرآن.
2: فيما؟
1: في انه لا يخلق على كثرة الرد. الله. يعني لو في احكام او غيره تمشي، لكن لما يكون قصة وتقرأها مرتين ثلاثة تزهدها، لكن قصة لو قرأتها ألف مرة لاكتشفت في كل مرة شيئا جديدا. صحيح. وهذه عظمة القرآن.
2: نعم.
1: هي قصة محددة، خلاص حفظنا القصة، الصغير والكبير يحفظ قصة يوسف.
2: سليم.
1: ما في سبحان الله، لكن كل ما يعني جياتها مستمرة قشيبة متجددة، ما مش يعني
2: ترجع البصرة
1: لا
2: ترى
1: سبحان الله، لأنها لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. لا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يصير قديما ولا معادا مهما تعيد وتكرر.
2: نعم.
1: وأنا أريد أن أقف عند الكلمات ومدلولاتها، لأن مع بلاغة القرآن وحلاوة القصة يعني تجد أن كل شيء فيها قمة، لأن صحيح. كلام الله
2: صحيح.
1: لأنه كلام الله.
2: نعم.
1: يعني الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه
2: تماما.
1: فمش نسبة قياس.
2: مع أنه بعض الدراسات الآن تسميه النص.
1: لا ما ده
2: وتسميه الأساليب والجمل.
1: ما يعني سامح الله بعضا من أهل اللغة.
2: والله وانا اقول سامحهم الله وهداهم الله.
1: لان يعني القران صاحب ولغه القران صاحبه فضل على اهل اللغه.
2: صحيح.
1: لانهم يعني اخذوا منها.
2: صحيح.
1: من الملح ان واحد في دوله ما من دول الاسلاميه العربيه يعني المتخلفه فدخل في الانتخابات وهو علماني ليس له في الدين شيء، فعامل اللوحات بتاعته ايه وعلماني ما له دعوه في الدين ولا غيره، يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم انتخبونه ان شاء الله يمكن يكون في الخير. فحتى علمانيته
2: القران
1: انه ياخذ القران.
2: لا لا لا معين
1: معين لا ينظر. نعم.
2: هم ذهبوا الى ابيهم مذكر السادة المشاهدين.
1: ايوه. انه دخلوا على يعني على ابيهم، يا ابانا منع منا الكيل.
2: نعم.
1: احنا منع منا الكيل، والرجل الملك مصر هذا عزيز مصر طلب منا ان ناتي باخ لنا من ابينا.
2: تمام.
1: فقال قولته: هل امنكم علي الا كما امنتكم على اخيه من قبل. هو يعني ما نفس السيناريو مكرر.
2: صحيح.
1: سبحان الله. هي القضيه، وبعدين احنا كما قلنا قالوا سنراود عنه اباه، اذا هي القضيه بالنسبه لهم سهله، المراود سهله. فنخرج الاب عن طبيعته في محبته لبنيامين البقيه الباقيه من الحب، ونراود عنه نراوده زي ما راودنا ايه
2: يوسف.
1: يعني المراودة يبدو ايه بقصة طويلة من هنا ومن هنا ومن زوجة العزيز والمشكلة.
2: نعم.
1: فهو طبعا يعني طب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
2: صحيح.
1: المهم اعطوله حجة
2: مقابل موثق.
1: بعد ما اخذ الموثق منهم وخلاص والله على ما نقول وكيل، قال كما قلنا قال ما لكم قال
2: ما قالوا
1: لا لا لا هو قال من جهتي، واتاه موثقا بصدق نية. وهم كما ارى كانوا صادقين في هذه المرة، لأن سياق النص يقتضي عدم، لكن تظهر فلات أخلاقيات الإنسان في فلاتات لسانه، ولا تعرف أنه في لحن القلب. يعني دايما يجي في لحظة كده زي بالضبط إيه الذئب الذي أكل الشاة. يعني ربيت بدرها وربيت فينا وكنت لشاتنا ولد ربيب، أكلت شويهتي وفجعت بطني، فمن أنباك أن أباك ذيب. إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأدب. في طباع ما ينفعش فيها الأدب.
2: لا مرة ثانية،
1: هو العربية ماشية لي جر وذئب صغير، ذئب صغير كده
2: نعم.
1: نظرت يمني أسر لا أب ولا أم، أخذته وربيته في القطيع.
2: تمام.
1: ففي شاه حلوب، الذئب الصغير يرضع من الشاه.
2: طيب.
1: شب عن الطوق على أن هذه الشاه أم. جاع يوما رجعت الأعربية وجدت الذئب أكل المرضعة، أمه المرضعة، أكل أمه المرضعة. سبحان الله. فقالت قولتها العجيبة، كان يقص علينا نحن أطفال، وكانت أمي رحمة الله عليها تقص علينا القصة الجميلة دي. يقول إيه يعني، غذيت بدرها، أنت شربت لبنها
2: صحيح،
1: وربيت فينا، وكنت لشاتنا ولد ربيب، فجعت بقرت شويهتي وفجعت بطني، فمن أنباك أن أباك ذيب. أنت ما شفتش أبوك.
2: الله.
1: إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب.
2: كلمة حكمة بالغة. إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب.
1: معقول الأديب ينفع عند ملكات معينة، واحد بخيل، واحد عصبي، واحد والعياذ بالله متكبر، ما تنفعش فيه.
2: الطبع غالب كما يقال.
1: أبو جهل بعد ما وقع على الأرض في أحد،
2: عبد الله بن
1: عبد الله مسعود ارتقى صدره، قالوا لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم.
2: جهل حتى في هذه اللحظة
1: ارتقيت مرقا صعبا. الله.
2: لا. وماذا من وصايا سيدنا يعقوب لبنيه وهم يذهبون؟
1: لا تدخلوا من باب واحد، خلاص، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ده أب ملتاع، قلب مليء بالحب.
2: صحيح.
1: شوف يا أولادي، من أنت تخرج من باب واحد، تدخل من أبواب متفرقة. يعني وبعدين القدر والله عز وجل من قبل يصدق ويؤكد على قضية قلبية لسيدنا يعقوب. يقول إيه؟ إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها.
2: وإنه لذو علم لما علمناه.
1: يعني حاجة في نفس يعقوب قضاها. الناس تظن أن حاجة يعني هو كان يقصد، أبدا. هو يعني الله جعل أولاد يعقوب ينفذ له أمره لهذه الحاجة التي طلبها عشان ما يكسرش بخطر بالبلد كده.
2: سبحان الله.
1: بس خلاص. لكن هيعمل ايه لو لو لو قصد بهم شر؟ ايه دخولهم من ابواب متفرقه؟ ولا شيء.
2: لا شيء
1: ولا شيء، بس الا حاجة فينا عشان ربنا يربيه، مش كل مرة ابتلاء ابتلاء ابتلاء. لان لسه جاي على مصيبة كبيرة اخرى.
2: صحيح.
1: في بلوى تانية منتظر.
2: لما لم يرفض سيدنا يعقوب ان يعطيهم بنيامين؟
1: أولا إذا قدر الله شيئا سلب من الإنسان أن يأخذ لا بأسباب ولا من غير أسباب.
2: الله. لأن حتى تنفذ مشيئة الله.
1: ليس إلا أمر الله. بس. لا غالب إلا الله. الله غالب على أمره.
2: ونعم بالله.
1: ونعم بالله. طيب. دخلوا. خلاص.
2: ذهبوا إلى مصر.
1: عرفهم وهم له منكرون. المهم لما رجعوا بنيامين، خلاص رجعوا بنيامين المره دي بقى. طب يعمل ايه؟ فاستضافه، ارسل يعقوب رساله لعزيز مصر، انا يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، اني ادعو لك بالخير بما اكرمت ابنائي في رحلتي المستقبل. سيدنا يوسف امسك الخطاب وبكى،
2: أرسله مع أبنائه.
1: لا إله إلا الله. يشكر سبحان الله.
2: سبحان الله العظيم.
1: فلما عايز يكرمهم أكثر، فوضع كل اثنين على مائدة. فهم 11. اثنين عشان الضيوف. قال لو كان أخي حيا لأكل معه.
2: يوسف.
1: بنيامين.
2: سمعها يوسف.
1: ما هو بيضيفه. قال أترضى أن أكون أخا لك بدلا من أخيك الهالك؟
2: الله.
1: قال ومن مثلك أيها الملك؟ أقول انا عايز اقول له العين على حاله. في حد زيك؟
2: ما زال بنيامين يذكر يوسف.
1: طبعا طبعا. قال وهل مثلك ايها الملك؟ في حد زيك؟ قال بل ان كل اثنين منهما سينامان في فراش وانت تنام في فراش معه. ثم اشر اليه وقال اني انا اخوك فلا تخف.
2: الله الله
1: اطمنه. ليه؟ لانه
2: جميل.
1: خادم على مرحله اخرى.
2: نعم.
1: خادم مرحله ان لازم يستأنسه عشان يقتنع الولد انه يعمل له يدبر له المكيده. يعني يكيد له. قصه انسانيه عجيبه. يعني انا مش عارف في اين اهل الادب من من من, من قصته.
2: قصروا.
1: لما خلاص عزموا على المسير راح اخذ الصواع سواء التاج او المكيال اللي بيقيله بيه. المهم يعني ودسوه في ايه؟
2: راح عليه. راح لبنيامين.
1: واذن مؤذن.
2: ايتها العير.
1: ايتها العير انكم لسارقون. طب ليه واذن ايتها العير انكم ليه اذن مؤذن؟ هذا المؤذن هذه مهمته.
2: فقط.
1: ما مهمته يعني ينادي على البلاء على المصائب. يعني منادي على البلاوي.
2: مصائب فقط.
1: مصائب فقط. واحد تايه واحد ضايع ضال ضايع
2: منادي
1: منادي منادي. كان زمان في الارياف كده واحد منادي يمشي بالبلاد كده لا كان فيه لا مكبرات صوت ولا رساله على المتحرك والكلام العجيب.
2: لكن القران يعني معذره استطراد جانبي قال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان لم يقل مؤذن هنا مع يوسف كبشر قال مؤذن. هل منادي خاصه بالملائكه بملائكة العالم؟
1: لا لا لا لا هو المنادي لان المكان اكثر مما تتخيل من الاتساع والعدد كبير فقال الصحابه يا رسول الله اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ لك ينادي مناد أن يسمعه القاصي كما يسمعه الداني.
2: كفرت العالم. هذا هو يوم التنادي.
1: أنا يوم التنادي. كل أحد ينادي. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. وأصحاب الأعراف ينادوا. كل ناد.
2: أما أذن المؤذن في منطقة بسيطة.
1: منطقة معروفة. أصوم مع العير. في يوم 11 رجلا. أياتها العير. إنكم لسارقون. أسقط في أيديه.
2: جئنا نأخذ ونأكل. ما جئنا لنسرق.
1: أقبلوا. جمعوا. ماذا تفقدون؟ قصة إنسانية. في إيه؟
2: ما قولوا ماذا سرقنا؟
1: لا لا لا.
2: كان المنطق مثلا.
1: لا لا لا لا. النافي الأول. لا ما النافي الأول. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. المؤذن أو سيدنا يوسف نفسه.
2: كنت
1: يعني سيدنا يوسف أو المؤذن. اللي هيجيب الصواع اللي سرق أنا أعطيه. بعير زيادة كيل زيادة.
2: طبعا كلمة أنا به زعيم.
1: أنا ضامن
2: على تم.
1: أنا ضامن.
2: ضامن.
1: أنا ضامن أضمن الزعيم ضامن.
2: نعم.
1: أنا أزعم أو أخر أن أنا أضمن لكم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض.
2: سبحان الله.
1: المرة دي.
2: ابتأسوا هكذا.
1: بنو إسرائيل لا يأتون إلا تحت الضغط.
2: سبحان الله العظيم. انا اقارن بين موقفهم الان
1: يقول لك
2: وحينما اخذوا يوسف
1: روح الامم المتحده يهود العرب عايزين يرمونا في البحر. اقول في حد يرمي اخوه الانسان ده احنا ابناء ابراهيم ابناء عموم يرمونا في البحر يا عم حد قال لك نرميك في البحر انت بس ادينا الارض ولا نرميك في البحر ولا غير اعطينا ارض واطلع فكر اشوف المكان اللي انت كنت منه وخلاص بضاعتنا ردت
2: إليك.
1: رد الينا بضاعتنا
2: نعم
1: رد الينا الارض واحنا يا سيدي احنا لا نكرهك ليهوديتك لا نكرهك لافعالك ولاغتصابك ارضنا ولقتلك ابنائنا بس سيب المكان واحنا خلاص نعيش في سلام بس متى رجع لي ارض او ونفس القضيه فتحت الضغط تالله ما قد علمت ما جئنا لنفسد في الارض وما جر علينا من سرق طيب سيدنا يوسف طيب ما جزاء
2: من وجد في رحله
1: قال من وجد في رحله فهو جزاء كان شريعة بني إسرائيل في هذا الوقت السارق إذا ضبط يؤخذ عبدا عند المسروق
2: هذه الشريعة
1: هو جزاؤه هو نفسه صح السارق هو جزاؤه
2: جزاء
1: يعني
2: يتحمله
1: هو جزاؤه أن يصير عبدا لو كانت شريعة بني إسرائيل لو طبق هذا الآن كقانون يا سلام
2: كان يبقى عندنا عبيد كثير.
1: لا وايه وعبد سوبر يعني انت مش هتجيب عبد اي عبد، لا ده انت تجيب من الملأ وحتجيبه يشتغل بقى سبحان الله. حتى غير لا كل اللي يمسكوه في السرقه نقطع يده وناخده عبد. يا سلام.
2: المهم هم بنو اسرائيل من عند يعقوب. ومصر كانت بني اسرائيل
1: لا لا يعني الفرعونيه
2: مثلا
1: بدأوا لا كانت الفراعنه كانوا موجودين طبعا الفراعنه كانوا موجودين
2: اخرى غير بني اسرائيل.
1: لكن هم ما هم متى جاء بنو اسرائيل الى مصر؟
2: من بداية
1: الأحد عشر دول وفرقوا في
2: سيدنا يوسف إسرائيليون.
1: نعم
2: سيدنا يوسف
1: أبوه يعقوب.
2: أبو يعقوب يعني الإسرائيليون ذهبوا إلى مصر مع هو أول سيدنا يوسف
1: لما جم مع أبوه وأمه واستقروا خلاص دخلوا مصر إن شاء الله من واستقروا
2: جلسوا
1: بس وخرجوا مع سيدنا موسى.
2: لا حول ولا قوة.
1: ما يقول لك من النيل للفرات ليه يا عم؟ ليه يا عم النيل للفرات؟ الله مش أبانا كان عندكم يا سيدي. وأنا أنا جيت ضيف عند محمد خالد قعدت نص ساعة يا أستاذ مش تمشي ازاي ده بيتي بيتك نص ساعة بقى بيتي أصبح بيتي ما نفس القضية. أنت جيت فترة من الزمن لما تقيسها على الزمن الديمومة أو زمن الإطالة بتاعت الأزل والعقود والقرون أنت كنت ضيف.
2: هذا لعمري في القياس
1: عجيب هو في قياس حتى
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. ففتشوا الرحال
1: كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي طبعا عشان يعمل التغطية شوي ثم استخرجها من وعاء أخي. لم يقل ثم أخرجها لا الاستخراج لشيء أنت تعلم مكانه زي استخراج البترول.
2: نعم
1: البترول يعمل بالآلات ولغاية ما حدد إيه هنا المنجم. نعم. يبقى ده اسمه استخراج لما واستخراج الذهب أو بالآلات لكن أخرجه يبقى شيء انا لا اعرف مكانه لكن هو استخرجها ليه لانه يعلم مكانه. ثم استخرجها من وعاء اخي كذلك اكيد ان يوسف
2: مثلا يخرج الحي من الماء ولا هذه قياس الاخر؟
1: لا يخرج الحي من الماء دي قضيه ان اذا تحدثنا عن الذات العليا نخرج خارج حدود اللغه والنحو والزمان والمكان بالضبط زي وكان الله غفورا رحيما. اخرج
2: فعل
1: ما. لا ما تقدر يقول مكان
2: لا يتقيم بزمن
1: لانه خالق الزمن
2: ونعم الحمد لله.
1: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك.
2: كدنا
1: اي
2: الله تبارك وتعالى كاد
1: يعني
2: كاد لي
1: كاد يعني اعطاه شيئا كانما في لغه البشر مكيده لابد ان كيف ياخذ اخاه ومنهم
2: والله يكيد
1: الله ما هو
2: انهم يكيدون كيدا
1: واكيد كيدا بس شتان ما بين الكيدين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طب يمكرونهم اللف ودوران. طب مكر الله إحاطة وشموك.
2: طب وكيد الله
1: بنفس القضيه يكيدون كيدا لف يعني عباره عن ايه دسائس ومؤامرات لكن كيد الله عز وجل نصر المظلوم واعلاء كلمه الحق. هذا فضل الله
2: حتى تتضح الرؤية.
1: أكيدون كيد أكيد وكيد.
2: نعم.
1: الكافرين
2: أمهلهم رؤية. كذلك كدنا
1: ليوسف أعطنا هذه المكيدة. لا لأن يوسف لا يكيد.
2: الله انتصر ليوسف.
1: لا يكيد من ذات نفسه. لأن شوف شوف شوف لما ربنا يأتي بالخير يعمل إزاي. هم لا ألقوه في السجن قال إيه؟ قال حتى حين. لا يسجنونه
2: حتى حين.
1: يعني إيه؟ مدة غير معلومة تمام؟ لما جابوا الملك قال له إيه؟ إنك اليوم لدينا مكيد أمين. انت القرار اليوم مش بعد حين. انت الاول دخلت في الظلم حتى حين محدش كلام لكن لما ربنا هيكرم
2: حتى اليوم
1: اليوم اليوم
2: الله
1: يقال ان ثلاثه من اصحاب القلوب الكبيره ماشيين مع بعض فسمعوا هاتفا يقول ما ماشي كده جت في احيانا جت هواتف كده
2: تمام صحيح
1: لما سمعت الله صوت قرآن فين ربنا يؤنسك أحيانا إذا كنت في الطريق مش الطريق اللي هو الشارع
2: يعني طريق الله
1: لا ربنا يجعلنا كذلك
2: يا رب.
1: فسمعوا من يقول يا سعترة بري يا سعترة سين عين تاء راء
2: يا سعترة سعترة
1: سعترة سعتر بري. فقال الأول أسمعتم؟ قالوا نعم. ماذا سمعت أنا؟ قال سمعت من يقول ما أوسع بري.
2: سمع هكذا.
1: والثاني لا أنا سمعت الساعة ترى بري. والثالث يقول لا سمعت اسعى ترى بري. يعني الثلاثة درجات في الهداية. ده موضوع كبير
2: سبحان الله يا رب.
1: يعني كل واحد نعم نفصلها بعدين مرة مع
2: إن شاء الله.
1: سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى إيه بدأ يكرمه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الملك لم يكن له دين،
2: من في دين
1: في سياسة شريع. ونظام الملك يبقى الدين نظام،
2: الدين يأتي القرآن بمعنى السياسة نظام. والنظام
1: نظام. الله. يعني الدين نظام، تخيل الناس من غير دين، حيوانات
2: دون نظام،
1: حيوانات سيئة. لا والله الحيوانات يمكن يمكن الدبة
2: عندها نظام،
1: عندها نظام. لا هذا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
2: يا سلام. يتكلم عن سيدنا يوسف نرفع درجات من نشاء.
1: اسمع مفاجأة أو يعني أخلاق بني إسرائيل، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.
2: يا لطيف يا لطيف.
1: ويوسف يسمع ايه الحلم يا اخي، ايه الحلم ده؟ لو واحد مننا تعال يا ابن الذي انا الملك وانا وانا وانا
2: وانا يوسف
1: وانا يوسف وانت ده بابا واعلى ما في خيرك اركب زي ما بيقول.
2: ماذا صنع يوسف؟
1: ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل،
2: لم يقولوا اخ لنا
1: له.
2: هم يتبرؤون منه،
1: لا هو يعتبرونه درجه ثانيه.
2: لا حول ولا قوه،
1: تكبر.
2: هم اسرائيل الان بينها وبين انفسهم كما كان بين يوسف وبين اخواتهم من الدرجات هذه.
1: لا لا اصعب من هذا.
2: معقول؟
1: انا ليه ليه يقول لك خلق الله الامميين، ما احنا انا وانت والمشاهدين الامميين اللي هم يعني الجهله دول اللي هم العرب
2: الثقه والدهماء.
1: خلق الله لنا الامميين حميرا نركبهم لاننا شعب الله المختار، اذا نفق منهم حمار خلق لنا حمارا اخر.
2: ده لطيف
1: موجود عنده الله. انت واحنا مصيبته اننا لا نقرا
2: في دورات
1: واعتبرنا حمير
2: في تعليمين.
1: تعليم
2: حمير
1: حمير، احنا حمير طالما انت مش يهودي عزك الله هو كده. وايه للركوب، ولما ينفخ حمار الرب عشان هم ابناء الله وشباب يخلق لهم حمار تاني.
2: عجيب عجيب.
1: كيف ندخل صراعا عقديا دون عقيده؟
2: إذا صراعهم عقدي ليس سياسة.
1: عقدي عقدي
2: ليس سياسة
1: لا.
2: ولا استراتيجية.
1: وهل بيحرج أن يضع الطاقية السوداء دي على دماغه في أي منطقة في مطارات العالم؟ تقول تشوف على طول وإحنا ربما نستحي. أنت مسلم يا فلان؟ يعني أنا لا أحب الإرثاء. في إيه؟ أي مسلم يا أخي؟
2: صحيح.
1: هو سماكم المسلمين من قبل.
2: ما هو يضع الطاقية ونحن نؤمر بحلق اللحية
1: للأمر
2: ونعم بالله.
1: فإن يسرق إيه قضية سرق له اخ من قبل؟ كان
2: سرق ماذا؟
1: كان سيدنا يوسف له عمه تعشقه تحبه اكيد ولد زي ده وصغر الكل يحبه.
2: صحيح.
1: فعمته دي عايزه تاخده عندها، قاعد عندها شويه اتعلقت بيه. جات لي يعقوب خليه عندي. قال لا انا لا اطيق فراق. ما برضه حب ده وده يعني يوسف حركة.
2: سبحان الله.
1: ما قد يجني على الانسان تفوقه وذكاؤه وجماله.
2: ومن الحب ما قال
1: الله يرضى عليك. فقالت لاخوها طيب ارسله لك غدا. ثاني يوم ارسلت لاخوها، كان عندها زي حزام او شيء اخذته من ابيها اسحاق عليه السلام فربطته تحت ثوب يوسف وهنا طفل، وادعت انه قد سرقه.
2: لما؟
1: وحكم بني اسرائيل اللي سرق في
2: عبد يرجع اليها. الله.
1: هذه رواية. الرواية الثانية أن وجد عند عمتي هذه تمثالا فأخذوه وهو صغير وخرج بيته وكسره.
2: كسره.
1: فشوف الملتمسون للبراء العيب.
2: العيب.
1: لا شوف. الله. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. قال أنتم شر مكانا. يعني إيه؟ انتوا اصعب من السارق. هو اذا كان ظاهر بنيامين انه سارق، انتوا اكثر سرقه منه لانكم سرقتم يوسف من ابيه. انتم شر مكان. انتوا اللصوص.
2: هنا واجههم
1: بدات ايه
2: خلاص واجه
1: انتم شر مكانا. بس ما قالهمش انتم سرقتم، بس انتم شر مكانا يعني من هذا السارق. ويعيد نفسه الله اصل احنا سرقنا يوسف ما سرق تحت عنوان ايه؟ يمتع ويلعب.
2: نعم.
1: صحيح.
2: مكانا على انها تمييز
1: تمييز بالضبط بالضبط ومكانته يعني مكانته ايضا انتوا اسوا
2: من مكانه من السارق
1: من السارق يعني. لانكم سرقتم بشرا سرقتم ابنا
2: من الذي تدعون
1: انه سارق سبحان الله الله يرضى عليك يا رب. يعني انت تدعي ان هؤلاء ارهابيين انت ارهاب اكثر منهم انت اللي جاي بلده وتغتصبها سبحان الله. قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. انت وصفت يوسف من قبل وضللت ابوك وعملت مشاكل وسبحان الله. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا. هو الشيخ نفسه
2: كبير
1: كبير السن لا لكن هو هنا كبيرا في المقام
2: يعقوب
1: عشان ياخذ حقه. بلاش ياخذ حقه ازاي لازم ياتي حتى لو كان الشيء اللي عايزه ده يضيف له شويه اضافات
2: سبحان الله.
1: هو شيخا يعني الشيخ هو رجل كبير السن
2: صحيح
1: صح ولا لا؟ فهنا ان له ابا شيخا طب ما فهمنا انه كبير كبيرا كبير المقام مش اي حد ده مش من همل الناس.
2: نعم
1: بنيامين هذا له اب شيخ كبير كبير المقام
2: كان سارق
1: هو على يرجع في كلامه فورا.
2: هم يريدون ان يراودوا العزيز حتى ياخذوا بنيامين.
1: ما هي قضيه المراوده دي شغلان عنده
2: مع انهم اقروا انه سارق وكان ما سرق اخ لهم
1: بس هو يحننوا قلب العزيز ان له ابا شيخا كبير فخذ احدنا مكانه لانه معطين موثق.
2: هم تذكروا الموثق
1: عبد الرحمن انا نراك من المحسنين. معنى محسن ده لماذا وقبل ذلك
2: اتصف سيدنا يوسف كثيرا بانه من المحسنين.
1: نعم
2: اتصف سيدنا يوسف بالاحسان
1: لانه الكريم والكريم ولا يكون الا محسنا
2: وهم شاهدوا له بانه
1: والله اهو بالعطاء هو بالحروف نظرهم الماده
2: فقط
1: بس هو محسن عشان العطاء وعشان اكرمهم ورجع لهم البضاعه سبحان الله. فخذ احدنا مكانه. طبعا كتب التفسير ملئه للاسف للاسف ولك كان ابناء يعقوب اذا غضب احدهم وقف شعر صدره حتى خرج من ثيابه وكان ينفر حتى وزع نفسهم على اسواق مصر. قالوا في مصر كم سوق؟ 9 اسواق. قال لهم كبيرهم قال لهم كل واحد ياخذ سوق ويقف على الجبل ويمسك صخره اول ما اعطيكوا صوت تقتلوا المصريين. طبعا واحد اسرائيلي عامل زي اجاثا كريستي كده ولا بتوجع الايه يكتب لنا قصص رعب في التفسير والناس تقرا يا ابني يا اخوانا مش كده. المهم يقول لك وكان لا يذهب غضبه الا اذا لمسه واحد من بني اسرائيل
2: جلدته
1: لازم شو التميز
2: ما ظهر عليهم هذا الخنوع لما وجوب انهم سرقوا
1: لا التميز في كل شيء حتى ارضه لما يهدى اللي يهديه واحد مش يهديه واحد مسلم
2: اسرائيلي
1: عجب يا اخوان
2: صناعة خاصة
1: حلو واحد يقرا كده وبعدين افتح النشر انت طالع لي تقول ايه ومش عارف عمل ايه وسوى يا ابني يا حبيبي الكلام والله كان كلام اهو انت يا ابني رايح فين؟ لا اله الا الله الله
2: يسامحك سنلتزم تقديم البرامج
1: ربنا يكرمك. قال معاذ الله
2: العزيز سيدنا يوسف
1: معقول؟
2: ياخذ
1: واحد مكانه؟ لا لا لا لا لا ما بيلعبهم بنفس درجة لا لا لا لا
2: عدل
1: السارق يؤخذ اما ناخذ واحد ناخذ على معاذ الله استغفر معقول ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون انت عايزين نبقى ظالمه ابقى محسن من شويه وظالم بعد شويه يعجبكم الكلام
2: جميل.
1: فلما استيأسوا منه خرصوا نجيا مش لما يأسوا الاستيئاس هو نهايه اليأس الامل انقطع لما ينقطع الامل فلما استيأس الرسل انقطع الأمل
2: تماما
1: لا لا لا لا ثغرة لا لا فتحة لا فرجة خلاص
2: انتهى الموضوع.
1: لما استيأسوا منه من العزيز يعني خلصوا نجية
2: مشوا وتركوا بنيامين
1: لا خدوا جنب عشان يتناجوا بينهم.
2: نعم
1: الأعرابي لما قرأ هذه فلما استيأسوا منه خلصوا نجية قال والله ما هذا بكلام بشر.
2: صحيح تركيب عجيب.
1: فلما استيأسوا منه
2: خلصوا نجية
1: خلصوا نجية شوف استخلصوا نفسهم من الموقف ومن المجلس
2: يناجي بعضهم بعض
1: وتشاوروا الموضوع نعمل ايه
2: تعبير جميل
1: يعني طب الحل ايه. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية قال كبيرهم هذا عقلهم اللي هو تعالى تقتل يوسف هو ده ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف الله بدأ إيه؟
2: وكأنه ليس معهم
1: يعني لا هو عاقل
2: معهم بعقل
1: هو عقلهم يعني ولكن من بني إسرائيل.
2: يعني يريد أن يضيع ويقتل لكن بهدوء.
1: بالضبط يعني. يعني
2: بدم البارد.
1: يعني الله يرضى عليك يعني يعني يذبح ولكن لا يسيل دمه.
2: بدم
1: يعني البارد. يعني سبحان الله.
2: أدى وأمر.
1: والعياذ بالله طبعاً طبعاً. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هو خير الحاكمين. لا.
2: ده تاب.
1: بدأ يعني واحد يعني واحد يعني.
2: يا أبو إلى رشده.
1: يعني يعني موقف يعني طب خدنا الولد يوسف وبعدين أرجع من غير ولم يرجع معه.
2: ده يعني هذا كان يحس ويشعر.
1: أحفاده. ارجعوا إلى أبيكم. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق.
2: الحقيقة.
1: وفي قراءة إن ابنك سرق. في قراءة هذا وقراءة صحيح إن ابنك سرق هو مش منطلع عليه الولد ده يستخدم فيه هو شيء مش فهم
2: مش
1: في حلقة
2: لكن
1: مفقودة
2: واقع موجود.
1: هو في حلقة مفقودة إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين
2: وأنه قال إلا أن يحاط بكم هو أحيط به
1: بس بالضبط أنا وأسأل بس عشان صدق وقول أبوك وأسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون مش مصدقنا بلاش أنت
2: أي قرية
1: نعم
2: أي قرية
1: القرية اللي روح يبعث حد مندوب عنك لمصر
2: يسأل
1: إيه اللي حصل
2: لكن أنا لغة مثلا وأسأل القرية وأسأل أهل القرية
1: هي دي المجال وأسأل أهل القرية
2: وأسأل العير العير لا تسأل
1: وأسأل أصحاب العير العير الطفلة الجمال التي عليها
2: التي ذهبوا فيها
1: لكن هي العير دي أصحاب القافلة أمر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار ما أحب الديار شغلة قلبي
2: ولكن قبل من سكن الديار
1: قبل الجدار يعني بدي يعني الصبر
2: بس في يوسف ما قالوا أدلة.
1: لا ما
2: قالوا. أما قالوا وما أنت بمؤمن.
1: لا لا كان واضح كان واضح كذبهم يعني كان واضح كذبهم لكن واضح صدقهم هنا.
2: نعم.
1: صدق هنا صدق الحديث.
2: وأسأل القرية والعير.
1: عليه له خلاص. قال بل سولت لك تنطوي الأحداث بسرعة وهم رجعوا إلى الشام وقابلوا أباهم قال بل سولت لكم
2: أنفسكم أمرا
1: وصبر جميل. حالي حال صبر جميل. الله المستعان على ما تصفون لا اله الا الله وصلوا الخبر طبعا وتولى عنهم تركهم خلاص فقد الامل يعني في
2: قال بل سولت لكم انفسكم
1: أمر.
2: هو لم يصدق ايضا
1: هو يعني هو شعر شوف اذا كان هناك في القريه او في البلد واحد كذاب اذا كذبت اي كذبه او اشاعه تنسب اليه ولم يقولها من جراء مصيبه انه كذاب حتى يقول لك يبقى فلان هو اللي كذب هنا لأنه ما شافش من لم يرى منهم خيرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا لأنهم الاثنين القريبين مني آدي يوسف من الأول وكمان بنيامين
2: أمرا نكرة لأنه ما فهم الأمر
1: ما فهم الأمر منكور بالنسبة له الأمر بالنسبة له أيضا نكرة
2: حتى كنبي على مستوى
1: النبوة يعني هو مستشف لكن يده على حقائق لا
2: قال فصبر جميل هنالك صبر غير جميل
1: أو لا طبعا احنا قلنا الصبر الجميل هو الصبر الذي ليس فيه شكوى إذا شكوت وفضفضت ده مش صبر.
2: صبر غير جميل.
1: صبر غير صبر بس اسمه صبر. نوع من الصبر.
2: هذا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
1: البث هو الغم والكظم المكبوت فيبث من شدة الألم فيخرج دون أن يقصد الإنسان. زي بالضبط يقول لك إيه نبث الإيه البث الإذاعي. عندك موجات مختزنة وتبدأ تبثها عبر الأثير. من كثرة ما هي مختزنة.
2: كظيم
1: فهو كظيم يعني حزين
2: مكتوم
1: فهو يخرج هذه رغبا عنه الشكوى وانما تخرج كبخار زي الايه زي السنه النار خرج منه من كثر الحزن والكاظمين الغيظ اللي عنده اسى وحزن وقلم لكن ماسك عليه اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه جرعه غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها
2: الله اكبر
1: طبعا لانها ضد هواه
2: سبحان الله
1: جرعة غيظ يتجرعها المؤمن
2: وقادر
1: على أنه يفجرها في من أمامه لكن
2: يقذل
1: صبر جميل بس صبر جميل
2: واستعان بالله سبحانه وتعالى
1: بس والله المستعان
2: على ما تصف
1: قال وبعدين وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف ومش يا أسف على بنيامين من الذي ضاع هذه المرة بنيامين أنا قال يا أسف على يوسف. لماذا؟
2: لا.
1: لأن يوسف هو الذي غرس في قلب أبيه شجرة الحزن، فعاد إلى أصل الحزن مرة أخرى. وإن بنيامين لاحق، لاحق المصيبة.
2: أيوة.
1: يعني هو استرجع جذع الشجرة. هو يوسف اللي غرس في قلبه هذا الجرح الغائر. فبنيامين تبع له.
2: نعم.
1: فهو ما جدد إلا حزنا.
2: طيب. تسمح لنا فضيلتكم أن نقارن بين موقفه حينما أخذ منه يوسف وموقفه حينما بلغ بحجب أو بمنع بنيامين. هم في الأولى قالوا وجعل على قميصي بدم كذا، وقال
1: أمر
2: فصبر جميل والله المستعان على ما تصف.
1: تمام.
2: هو هنا فهم أمرا لكنه لم يلمسه حقيقة، فطلب لنفسه الصبر الجميل واستعان بالله.
1: جميل.
2: مع بنيامين.
1: أيوة.
2: حينما بلغ يعني كان الأقرب للتصور أن يكون ردة الفعل أكثر شدة
1: لا.
2: وصرامة.
1: لا لا لا، هو تمرس على الصبر منذ أن تجرع ألم مرارة فراق يوسف.
2: سبحان الله.
1: أصبح قلبه متمرس على المصيبة.
2: يعني ردة فعله ربما تكون متشابه.
1: لا لا، يعني عايز أقول إيه، هو وصل إلى درجة أن يكون صابرا ومصطبرا، صار الصبر له عادة.
2: نعم.
1: يعني معذرة في المثل العام يقول لك ايه، كثر البكاء يعلم النوح.
2: لا، وكثر يعني الحزن يعلم
1: البكاء، وكثر الحزن يعلم يعني المهم يعني. فهو استبرأ
2: فبقى عادي.
1: فمش عادي، لا مش عادي. هو وصل لقمة الصبر، فعندما تأتي المصائب فهو صخرة تصطدم عليها الأحداث. تصطدم على الأحداث.
2: يعني الآيات القرآنية كيف صورت موقفه حيال
1: قضية بنيامين.
2: بنيامين
1: هو يقول ايه، وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن.
2: على أيهم؟
1: عليهما.
2: هل هذا يليق بالنبي؟
1: لا، هو هذا الحزن كاتب، هو لم يشكر أحد.
2: صحيح.
1: لم يشكر أحد. وإنما هذا العمل الذي جاءه دي شيء عضوي خارج عن إرادته، يعني هو لم يعمل نفسه.
2: بس نتيجة حزن داخلي.
1: أما
2: وقد وصل إلى منطقة الصبر هو نبي مكلف.
1: هذا ده قمة العظمة الإلهية في هذا القرآن، أن هؤلاء بشر يغضب ويرضى ويحزن.
2: من الله.
1: والرسول يبكي عند فراق إبراهيم.
2: هذا أقصى ما صنعه الرسول.

0: لا إله إلا الله، لما تزنوا بالكتاب والسنة سبحان الله، يكذب على نفسه ويكذب علينا أحيانا، وأحيانا يظهر الصدق.
1: هنا القرآن قال فتولى عنه،
0: تولى عنه
1: في يوسف.
0: أيوة.
1: ما قال فتولى، قال بل سولت لكم، أو إذن يخاطبهم ويحاورهم.
0: جميل، تولى عنهم لأن الموضوع صار جللا، الأمر كبير.
1: طفح الكيل
0: والإنسان يبدأ لما يكون أحيانا
1: طفح الصاع.
0: لا أحيانا أحيانا أنت في لحظات لا تريد حتى أن تكلم نفسك،
1: حول ولا قوة،
0: تقول في حالك عايز يسترجع يستلهم رحمة الله، وتولى عنه. ابن أب فجع بابنه ولاد العين هو، ثم يفجع بالولد الثاني والقصة مش واضحة بالنسبة له، فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما قال مطعم ابن عدي والجبير، قالوا نحن أمة محمد وعطينا الاسترجاع لم يعطها يعقوب،
1: يعني
0: الذين إذا أصابتهم مصيبة
1: قالوا
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال يا أسف على يوسف لكن لم يعطى الاسترجاع، هذه خصيصة لأمة محمد.
1: هذا ما كنت أنتوي فتحه مع فضلاتكم،
0: إنا لله وإنا إليه راجعون فيحدث الخير كله.
1: أعطينا الكثير ورب الكعبة،
0: أعطينا
1: الكثير. نعم مع فضلاتكم في الحلقة القادمة
0: إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم، نفع الله بكم ورفع
0: قدركم
1: شأنكم وعزكم.
0: بارك الله فيكم، يفك يا رب كرب المكروبين جميعا
1: يا رب،
0: كما يفك كرب يعقوب إن شاء الله في الحلقة القادمة
1: بإذن الله تبارك وتعالى. وكديداني دائما نطلب من فضلاتكم دعاء في هذه الحلقة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم اجعلنا والمشاهدين جمعا مرحوما، وتفرقا عن بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، هيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، شفع فينا نبينا وفرح قلبه بنا يا أكرم الأكرمين، أدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: اللهم آمين رب العالمين. استجب
2: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح. قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر. متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر. انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية، فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروح الذي يحيا به الزاهد، يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل، الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها، ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة لنا هي عند الله لا شيء بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابن حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها. تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموتى الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا كل يوم، أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا،
0: لتكن صاحب بصيرة. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

0: Messages were sent to guide from Adam to Noah to Musa, Ibrahim, Ismail.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 93 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المريد. ولهذا الاسم خصوصية كبيرة جدا، وهو اسم كما يبدو لكم زائد عن الأسماء 99 المعروفة التي وردت في الأحاديث الصحيحة. نبدأ بمعنى المريد في اللغة. المريد اسم فاعل من فعل رباعي أراد، يريد مريدا، من مادة الرود، والرود معناه الطلب، أراد أي طلب، والفعل راد يرود. والإرادة أيضا هي المشيئة، شاء وأراد بمعنى واحد. والإرادة من معانيها الفرعية السعي في طلب الشيء، السعي في طلب الشيء. وقال بعض العلماء الإرادة في الأصل قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل، هدف أمامك وشهوة تحركك وحاجة أنت في حاجة إليها، شهوة وحاجة وأمل. أو بتعريف آخر، الإرادة نزوع النفس إلى شيء. أردت أن أذهب إلى حلب، طاقت نفسي أو نزعت أو مالت أو اتجهت أن تسافر إلى حلب، نزوع النفس إلى شيء. المعنى الثاني الدقيق الحكم على الشيء. نعم، الحقيقة النزوع إلى الشيء هذا المعنى يليق بالإنسان، ولكن لا يليق بالواحد الديان. شيء بعيد عنك تتجه إليه، شيء ليس بين يديك تبحث عنه، مكان بعيد تسافر إليه، منصب رفيع تسعى إليه، مكاسب كبيرة تمشي في طريقها. فالإرادة نزوع الإنسان إلى شيء، نزوع الإنسان إلى شيء، هذا معنى أساسي من معاني الإرادة، لكن لا يليق إلا بالإنسان. أما الواحد الديان لا يمكن أن نقبل هذا المعنى على الله عز وجل. الله جل جلاله إرادته أي حكمه، إرادته أي حكمه. فإذا أراد الله كذا حكم على هذا الشيء أنه كذا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذن إذا قلنا الإنسان أراد، أي نزع إلى شيء، اتجه إلى شيء، سعى إلى شيء، أقبل على شيء، وأغلب الظن أن هذا الشيء بعيد عنه، لا بد له من وسيلة. الله عز وجل منزه عن العلة الغائية، أن يتخذ إلى غاياته وسيلة. إذن هو يكمل، الإنسان يكمل ضعفه بوسيلة، من أجل أن يصل إلى مدينة بعيدة يتخذ السيارة أو الطيارة، من أجل أن يصل إلى الماء يحفر البئر، من أجل أن يأكل يزرع. هذه اسمها العلة الغائية. ربنا جل جلاله منزه عن العلة الغائية. إذن من معاني الإرادة نزوع النفس إلى شيء، هذا الشيء بعيد، لا بد من أن أصل إليه بوسيلة، والوسائل لا تعد ولا تحصى. إذا كان النزوع مكاني يحتاج إلى مركبة، إذا النزوع علمي يحتاج إلى دراسة، إذا النزوع مالي يحتاج إلى عمل. فالإنسان حينما ينزع إلى شيء يبحث عن وسيلة يكمل بها نقصه. أنا أريد أن أرى الخلية، أنا عاجز، أستخدم ميكروسكوب أرى الخلية، نزعت نفسي إلى معرفة دقائق الخلية، أحتاج إلى ميكروسكوب. فالنفس إذا نزعت إلى شيء تتخذ وسيلة، وهذا من ضعف الإنسان. أما ربنا جل جلاله إذا أراد شيئا حكم عليه أنه هكذا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إرادة الله هي الحكم. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أبين لكم أن أناسا كثيرين تختلط عليهم الأمور. الكون في أشياء مسخرة وأشياء مخيرة، الإنسان مخير والجماد مسخر والحيوان مسخر والنبات مسخر. فإرادة الله في المسخرات هي نفوذ حكمه، أما إرادة الله في المخيرات السماح، لأن الله عز وجل حينما جاء بالإنسان إلى الدنيا حمله الأمانة، والأمانة من لوازمها حرية الاختيار، والفعل بيد الله عز وجل. فكيف نوفق بين أن الفعل بيد الله وبين أن الإنسان مخير؟ نقول إذا تعلقت إرادة الإنسان بشيء اختار، يعني تعلقت إرادة الله بتحقيق هذا الشيء، يعني إرادته سماح. أيعقل أن يسرق سارق في الأرض خلاف مشيئة الله؟ لا. طيب أيعقل أن الله أمره أن يسرق؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كيف نوفق بين المعنيين؟ أيقع في ملكه ما لا يريد؟ حاشا لله. طيب هناك شر يقع، كيف يقع الشر والشر في ملكه والله لا يريد ذلك؟ نقول إرادة الله مع المخير إرادة سماح، لكن مع المسير إرادة أمر، مع المخير إرادة سماح. فإذا اقترف إنسان معصية معنى ذلك أن الله سمح له. لماذا سمح له؟ لأنه مخير، ولأنه جاء به إلى الدنيا ليفعل أفعالا اختيارية، والاختيار يثمن عمله. إذن يليق بالله عز وجل أن تكون إرادته في الكون إرادة حكم، إلا أن إرادته مع المخير، مع الكائن المخير الإنس والجن، إرادة سماح. شيء آخر، معنى آخر من معاني الإرادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل يعني يأمركم بأن تكونوا ميسرين، أريد منك كذا يعني أمرك بكذا. صار أول معنى النزوع متعلق بالإنسان، معنى الثاني الحكم متعلق بالله. الحكم مع المسخرات أمر، مع المخيرات سماح. الآن معنى فرعي من معاني الإرادة، أراد الله كذا أي أمر بكذا. معنى آخر من معاني الإرادة القصد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. القصد والأمر والحكم والسماح والنزوع، هذه معاني الإرادة. لكن هناك آيات كثيرة في كتاب الله توضح تفاصيل هذا المعنى. يقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أنت إذا قرأت هذه الآية لعلك تظن أن الله شرح صدر إنسان للإيمان فآمن، وضيق صدر إنسان آخر فلم يؤمن، وكأن المعنى يوحي بالجبر، والحقيقة خلاف ذلك. كما قلنا قبل قليل، إذا أراد الإنسان شيئا تعلقت إرادة الله بالسماح له أن يفعل هذا الشيء. إذا أراد الله الإنسان شيئا، لأنه منح حرية الاختيار، ولأن الإرادة من صفات الإنسان، إذا أراد الإنسان شيئا تعلقت إرادة الله بالسماح له أن يفعل هذا الشيء. إلا أن هناك تحفظا واحدا، هو أن الإنسان مخير أن يفعل ما يشاء، لكن لا يستطيع أن يصب اختياره على من يشاء. له أن يسرق، ولكن ليس له أن يسرق ممن يشاء، يسرق ممن يسيره الله تعالى لسرقته. هذا معنى قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. هذا معنى قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. وهناك معنى فرعي آخر يجب أن أضيفه لهذا المعنى. لو أن إنسانا أراد شيئا شريرا، أراد أن يعصي، أراد أن يأخذ مالا ليس له، أراد أن يفعل فاحشة، ربنا ماذا يفعل معه؟ إن لم تكن هذه الشهوة مستحكمة، إن لم تبلغ هذه الشهوة درجة الحجاب، الشهوات تتنامى في نفس الإنسان، هناك حد إذا وصلت إليه هذه الشهوة بلغت حد الحجاب، حجبته عن كل شيء. حبك الشيء يعمي ويصم، فإذا بلغ الإصرار على شهوة منحرفة درجة عالية جدا، تعلقت إرادة الله لهذا العبد أن يسمح له بأن يفعل ما اختار. أما إذا كانت إرادة ضعيفة فالله سبحانه وتعالى لا يسمح له، بل ينبهه ويحذره. صار هناك مشكلة قضيتان: القضية الأولى أن الله لا يطلق إنسان وفق إرادته إلا إذا كانت الحكمة المطلقة أن يفعل هذا الشيء، السماح بيد الله عز وجل، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. إذن الإرادة التي يريدها الإنسان إن كانت ليست في صالحه، ربنا سبحانه وتعالى لا يسمح له أن يفعلها. أما إذا بلغت إرادته درجة عالية من الإصرار، لذلك عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يسمح له أن ينفذها لا على من يشاء الإنسان، ولكن على من يشاء الله عز وجل. فأنت اطمئن. لو أن إنسانا شريرا ويبدو لك أنه مخير، أو أنه طليق اليدين، أو أنه يفعل ما يشاء، الله جل جلاله لن يسلمك لأحد. هذا الشرير طليق اليدين لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا أراده الله عز وجل، والله يسوق ظالما لظالم، منحرفا لمنحرف، أو يسوق إنسانا لا يعرفه ليؤدب من يعرفه. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. يعني إنسان مخير، والفعل فعل الله، وإرادة الله مع غير المخيرين إرادة أمر، لأنه مسخر. أم إرادة الله مع الإنس والجن، لأن الإنسان مخير، إرادة سماح، سماح أن يفعل متى، حينما تعلو الشهوة أو يعلو الإصرار إلى درجة الحكمة المطلقة أن تنقلب إلى عمل. أما إذا كان ممكن ما يكون في إصرار، ربنا عز وجل يصرف عنه هذه الشهوة المنحرفة رحمة به، أما إذا أصر عليها يطلقه إليها. المعنى الثاني، حينما يطلق الله هذا العبد لفعل شيء ما، يطلقه على من يستحق، أو على من يكون التسليط عليه حكمة في حقه، فهذا فعل الله عز وجل. الآن هذه الآية في ضوء هذه المقدمة، فما يريد الله أن يهديه، الإنسان أراد الهدى، أراده ابتداء، بحث عن الحقيقة، طلب معرفة الله عز وجل، وحيثما عزيت إرادة الهداية أو إرادة الضلال إلى الله عز وجل، هي هداية جزائية تأتي عقب طلب هداية شخصي، أو إضلال جزائي مبني على ضلال اختياري. دائما القضية دقيقة جدا، إذا عزيت إرادة الهداية أو إرادة الإضلال إلى الله عز وجل فهي الإرادة الجزائية المبنية على إرادة اختيارية. في ضوء هذا التفسير، فمن يريد الله أن يهديه، الإنسان أراد الهدى فشاءت إرادة الله أن يهتدي، كيف يعينه الله على هذا الطلب الرفيع؟ قال يشرح صدره للإسلام، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يشرح الله له صدره للإسلام. ماذا نسمي هذا الشرح؟ معونة من الله. يعني أب عنده ولدان، أحدهما طلب أن يدرس، أفرده بغرفة خاصة، أعفاه من بعض الأعمال، شجعه، كافأه، أعطاه مكافأة، هذا تشجيع من الله عز وجل. فالإنسان حينما يريد الهداية ويصدق في طلبها تتعلق إرادة الله أن يهتدي. الذي يشجعه على ذلك يشرح صدره للإسلام، وهذا شيء ثابت. لمجرد أن تبحث عن الخير، أن تبحث عن الهداية، لمجرد أن تعمل عملا صالحا تشعر براحة كبيرة جدا، هذه الراحة تشجيعية من الله عز وجل. ومن يرد أن يضله، طبعا يضله الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، أراد الضلال فسمح الله له به لأنه أصر عليه، يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذا أيضا تربية، لو أنه شرح صدره للضلال لكان الله عز وجل معينا لهذا العبد على الضلال، أما بالعكس لو أراد الإنسان الضلال تضيق نفسه، تتعسر أموره، يؤذب، يعاتب، يوبخ. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أعرفتم الآن ما حكمة الله عز وجل من أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ الحكمة أن القلب إذا كان بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه لصالح عبده المؤمن كما يشاء. شاء الهدى شرح الله له صدره، شاء الضلالة ضيق الله له صدره. إذن شرح الصدر وتضييق الصدر لصالح العبد. يعني إذا اتخذت أنت مخير، فإذا أصبت في اختيارك شجعناك وصفقنا لك ودعوناك إلى متابعة الخير، وأما إذا اخترت شيئا سيئا وبخنا وضيقنا من أجل أن تكف عن هذا الشيء. هذه الآية أساسية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. آية أخرى: يريد الله ليبين لكم. أيام الإنسان يبحث عن موقف إنسان منه، أقول له ماذا تريد أن تفعل بي، ماذا تريد مني. فربنا عز وجل يطمئن عباده: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. يعني إرادته متعلقة بهدايتكم. يريد الله ليبين لكم، في معنى دقيق، لأنكم مخيرون، فدور المربي مع المخير التوضيح. هلأ الداعي ماذا يفعل؟ الناس مخيرون، يستجيبون أو لا يستجيبون، يؤمنون أو لا يؤمنون، يستقيمون أو لا يستقيمون. ما دور الداعية في الدعوة إلى الله حيال إنسان مخير؟ عليه أن يقنعه بالإيمان. الإنسان مخير: ليس عليك هداهم وإنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل. ما في إجبار، إلا أن مهمة الأنبياء والرسل، مهمة الذين ينوبون عن رسول الله في تبليغ الحق، البيان والتوضيح لتحمله على أن يختار الحق. أحيانا البائع يعرض على الشاري بضائع كثيرة، لو أن البائع استحسن أن يبيعه هذه البضاعة وهي جيدة جدا وسعرها رخيص، وهذا الذي يشتري يحبه يعينه على أن يختار، يقول لك بائع اختر ما شئت، أي بضائع، هذه الأنواع وهذه الأسعار أنت مخير. أما البائع الرحيم يقول له: أنا سأنصحك، خذ هذه، هذه جيدة جدا وسعرها مناسب وعلى الاستعمال متينة. الآن ماذا فعل البائع؟ تدخل. فربنا عز وجل ممكن أعطانا حرية الاختيار.

وعسر أمرنا وعاقبنا ونبهنا. إذن الآن في شيء ثاني، الله رب العالمين يربينا. من هنا كان القلب بيده من أجل أن يربي عبده، اتخذ قرار صحيح شرح الله له صدره. وإلا إذن إذا أردت أن تعرف الله جل جلاله ماذا يريد منك، قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. يعني واتبع سبيل من أناب إليه، هذا كلام رب العالمين. إذن والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شيء آخر، الإنسان أحيانا يحمل نفسه ما لا يطيق، يحمل نفسه من الأعباء ومن الذنوب والخطايا ما لا يطيق أن يواجه بها الله يوم القيامة. هو لا يدري، هو غافل. فجاءت الآية الكريمة يريد الله أن يخفف عنكم. الإنسان أحيانا يحمل من الأوزار ما لا يطيق وهو غافل، لكن الله يعلم. لو أنت رأيت إنسان يشتري بضاعة ممنوع نقلها إلى داخل البلاد، يشتريها من بلد آخر ولن يستطيع إدخالها، وبقيت ساكتا أنت خنته. أما إذا أردت أن تنصحه ونبهته أن هذه البضاعة غير مسموح أن تنقلها إلى بلدك، خففت عنه، سيدفع ثمنها وسوف تصادر. فالله عز وجل إذا رأى عبدا يحمل نفسه من الذنوب ما لا يطيق، من المعاصي ما لا يطيق، ينحرف أشد الانحراف، هو الآن غافل سادر في غفلته. أما حينما يأتيه ملك الموت يصعق، قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. ثلاث آيات في سورة النساء، يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يبين لكم، يريد أن يخفف عنكم. يبين لكم كي تتوبوا، وإذا تبتم خفف عنكم. هناك آية أساسية جدا في هذا الموضوع، يقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بفضل بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الشيء الذي يلفت النظر، إن يمسسك الله بضر وإن يريدك بخير، الخير مراد من قبل الله عز وجل، أما الشر ليس مرادا. لذلك ما جاءت كلمة يريدك بشر، قال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. مثلا مدير مدرسة ممكن يعاقب طالب، ممكن يفصله، لكن الأصل في المدرسة ليس فصل الطلاب، تعليمهم، الأصل هو التعليم. أردنا من إنشاء هذه المدرسة أن نعلم الطلاب، أما إذا طالب شذ نفصله، فالفصل غير مراد من قبل مدير المدرسة. أما الفصل أحيانا علاج طارئ نستخدمه ولا نريده. الأيام أب له ابن يحبه حبا جما، أخطأ خطأ كبير يحتاج إلى تأديب، يضربه ولا يتمنى أن يضربه، يضربه ليؤدبه، وهو يتألم أشد الألم حينما يضربه. إذن يضربه ولا يريد أن يضربه، لكن اقتضت الحكمة أن يضرب. هذا معنى قول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده.

0: أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اطلبوا الخير دهركم، يعني طول دهركم، اطلبوا الخير دهركم. هي من أندر الشواهد، ظرف الزمان قد يأتي له نائب، فدهركم تنوب عن ظرف الزمان، يعني اطلبوا الخير طوال دهركم، وتعرضوا لنفحات الله، لنفحات رحمة الله. شوف العلاقة، إن طلبتم الخير تعرضتم لنفحات الله عز وجل. إن لله في دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، إن لله تعالى نفحات يصيب بها من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. الروعة، الروعات جمع روعة، الخوف، يعني نعمة الأمن لا تعدلها نعمة على الإطلاق. إذا في خوف، إذا في قلق، يعني الإنسان تنقلب معيشته إلى معيشة ضنك. الله عز وجل قال: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، سيهديهم ويصلح بالهم. ويقول الله عز وجل في سورة هود: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الاستثناء هنا عائد للعصاة من المؤمنين، لأنه يدخل النار العصاة، ولكن لا يخلد فيها إلا الكافرون. أما من كان فيه ذرة من خير في النهاية يخرج من النار. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، أي بعضهم أشقياء وبعضهم سعداء. والحقيقة أنه هذا المصير الخطير، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. الإنسان في النهاية إما إلى شقاء أبدي وإما إلى سعادة أبدية، في حالات خاصة. مؤمن مقصر مات عاصيا يدخل النار، ولكن إلى حين. الآية التي تؤكد هذا المعنى هي هذه الآية: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من خير يخرج في النهاية من النار. قد يبقى ملايين السنين، قد يبقى ألوف ملايين السنين، أما لا يخلد في النار إلا من شرد على الله شرود البعير. وفي سورة النحل: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يعني حتى العلماء قالوا كن حركة، فيكون حركتين، ثلاث حركات. إلا أن أمر الله أسرع من هذا، إلا أن أمر الله ليس فيه زمن. يعني لمجرد أن تتعلق مشيئة الله أن يكون شيئا هو كائن بلا تأخر، إلا أنه تقريب لأذهاننا. قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الآن التطبيق العملي لهذا الاسم العظيم هو أنك إذا تعاملت مع الأشخاص، أشخاص محدودو القدرات، فقد يتمنون أن يعطونك شيء، أن يعطوك شيئا ولا يستطيعون، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فكان. فإذا كنت مع المريد أو مع الفعال لما يريد، الله عز وجل في بعض الآيات فعال لما يريد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. في عندنا شيء آخر، الآية الكريمة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني القرية حينما تفسد، بعض معاني هذه الآية أن آخر علاج قبل أن يهلكها الله عز وجل أنه يؤمر مترفيها، آخر علاج، وهذا علاج مر، أن يتأمر المترف المنحرف الغافل. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، وإذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية لأنها عصت وانحرفت واستغنت عن منهج الله، بالقراءة التي تناسب هذا المعنى: أمرنا مترفيها، جعلنا مترفيها أمراء ففسقوا فيها، وبالتالي هؤلاء الذين أمر عليهم المترفون وساموهم سوء العذاب لم يتوبوا. وقد تعجب أحيانا أن مصيبة طاحنة حلت ببلد، فإذا ذهبت إليه رأيتهم أشد تفلتا مما كانوا، معنى ذلك لم يستفيدوا من هذه المصيبة. وقد قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. يعني قرية انحرفت وظلت سواء السبيل واستحقت الهلاك بحسب قوانين الله عز وجل، آخر علاج أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ولم يعد الذين كانوا عرضة لهذا الفسق والفجور لم يعودوا، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والمعنى الثاني: وإذا أردنا أن نهلك قرية قبل أن نهلكها ننذرها، أمرنا مترفيها أن يستقيم فلم يستقيم. ولما قال الله مترفيها؟ المترفون هم المبذرون الذين يعيشون بشهواتهم، الأغنياء الذين ينفقون أموالهم على المعاصي والآثام والعلو في الأرض. والمترفون في آيات ثمانية اقترنوا بالكفار، كفروا وأترفناهم في الحياة الدنيا. المترف إنسان يعيش للدنيا فقط، فهؤلاء المترفون معقد أنظار الناس، الناس تبع للأقوياء والأغنياء. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا المعنى الثاني، يعني إذا أردنا أن نهلك قرية لا نهلكها ابتداء، ننذرها قبل أن نهلكها. الإنذار أمرناهم أن يستقيموا من خلال كتابه وسنة نبيه ونصيحة الناصحين ودعوة الداعين وخطب الخطباء وكتب المؤلفين. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أيها الإخوة، الشيء الذي يمكن أن نستفيد منه كثيرا في هذا الدرس أن تنزه الله عما لا يليق به، بمعنى إذا خطر على بالك معنى أن الله أراد الضلال للناس وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذه آية تحتاج إلى شرح. أراد الهلاك، أراد الضلال، يجب أن تعلم أن الإرادة إذا كانت منصرفة إلى الإنسان فهي إرادة سماح، أو تأديب، سماح أو تأديب. أما إذا عزي الإضلال إلى إرادة الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. شيء آخر في هذا الموضوع هو أن الله سبحانه وتعالى كل شيء أراده وقع، هو فعال لما يريد، أما نحن نتمنى ونريد ولا يحقق مما نريد إلا النزر اليسير، لأننا ضعفاء ولأننا محدودون، كل إنسان له قدرة محدودة، أما ربنا عز وجل فعال لما يريد. المعنى الثاني أن كل شيء أراده الله وقع، وأن كل شيء وقع أراده الله. الأول واضح، إنما وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. أما الثاني، أي شيء وقع أراده الله، العبارة هي تعكس، أراد وقع، وقع أراد، إن أراد وقع، وإن وقع الشيء أراده الله. هذه الفكرة على أنها موجزة تملأ قلبك رضا. إنسان ارتكب حماقة كبيرة، إنسان سافر بوقت معين فأصيب بمشكلة، لا نقول لو لم يسافر لم يصاب، نقول ما دام هذا الشيء وقع في ملك الله إذن أراده الله. إذا كان مع جماد أراده فعلا، مع المخير أراده سماحا، سمح أن يقع. لذلك قالوا لكل واقع حكمة، قد يكون الإنسان غير حكيم، لكن ربنا عز وجل بحكمة بالغة يوظف شر الناس إلى حكم، فالشر لا وجود له إلا في النفوس، أما في العالم المادي الشر هو مداواة، الشرير يريد أن يفعل شيئا مزعجا، يريد أن يؤذي، لكن لا يؤذي إلا من يستحق الأذى، أو لا يؤذي إلا من يستحق التأديب، أو لا يؤذي إلا من يكون إيذاؤه حكمة بالغة. إذن بالواقع المادي ما في شر، وشر مطلق غير موجود، والشر من مخلوق مخير مقطوع عن الله بالنفوس، أما الأفعال أفعال الله عز وجل، وكلها توظف الشر إلى الخير المطلق. الأفعال توظيف للخير في الشر، توظيف للشر في الخير المطلق. لذلك خذوها قاعدة، كل شيء وقع أراده الله. هذه المقولة تلغي كلمة لو، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. الإنسان يريد أحيانا شيئا غير صحيح، السبب إما لأنه وقع تحت تأثير إغراء شديد فطاش صوابه، أو تحت ضغط شديد اختلت رؤيته، أو لأنه يجهل. الجهل والإغراء والضغط يشوشان حكمة الإنسان، لكن هل يليق بالله عز وجل أن هذه المعاني التي تقع في الإنسان هل تليق بالله عز وجل؟ لذلك يجب أن نقول إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. صدقوني أيها الإخوة أنك إذا عقلت هذه المقولة في آخر الدرس ونظرت إلى كل ما يجري في العالم بادئ ذي بدأ تشعر براحة كبيرة. السبب أن كل شيء وقع أراده الله، ومعنى أن الله أراده أنه لو لم يقع على نحو ما وقع لكان الله ملوما في ذلك، ولكان الذي وقع على نحو آخر نقصا في حكمة الله عز وجل. فالذي وقع أراده الله، والذي أراده الله وقع، والإرادة الإلهية متعلقة بالخير المطلق، والخير بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. آخر شيء، لكل واقع حكمة قد تكشف بعد حين. ما دام وقع، أيام تنشأ مشكلة، نشأت مشكلة كبيرة من سبب بسيط. الإنسان لضعف إيمانه لو ليته بقي ساكتا، الله عز وجل أراد شيئا كثيرا. مثل السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت في إحدى الغزوات مع رسول الله، فهي كانت كما يروي كتاب السيرة يعني خفيفة الوزن، فلما قادوا جملها ظنوها في الجمل في الهودج وساروا بها، هي فاتها الجيش، انتبه أحد الصحابة المتأخرين فيعني عملها كأمه وغض بصره عنها ونقلها إلى مع الجيش. المنافقون أرادوا أن يثيروا فتنة فاتهموها بالزنا، وحديث الإفك معروف عندكم. ألا يقول أحدكم يا رب لو أنها استيقظت، لو أن الذي قاد الجمل تفقدها، لو أنها لم تغفو ما كان في شيء اسمه حديث إفك. مشكلة طويلة عريضة بقيت 40 يوما، وأهل المدينة يرجفون في المدينة، والمنافقون وجدوا مادة دسمة جدا وتكلموا وأخذوا حريتهم، والمؤمنون سكتوا وتألموا، وقعت مشكلة وفتنة. يا ربي القضية هذا الحديث وهذه القضية الكبيرة سببها غفلة من السيدة عائشة، والذي قاد الجمل ليته تفقدها، ما تفقدها، هي استيقظت وجدت نفسها بعيدة عن الجيش. أحد الصحابة يعني في أعلى درجات الأدب والحياء يعني أخذها إلى ما ينبغي أن يكون. صافي مشكلة، ماذا قال الله عز وجل؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. الله عز وجل امتحن الناس عملية فرز، كل واحد المؤمن ظن بنفسه خيرا، والمنافق عبر عن حقده وعبر عن ضغينته وعبر عن فرحه، المؤمن سكت، الكافر تكلم، عملية فرز. شيء ثاني، لئلا نتوهم أن الوحي قضية متعلقة بالنبي شغلة سهلة، لو أن النبي يملك الوحي بحل كان بدقيقة واحدة بآية قرآنية. الوحي تأخر 40 يوما، ليس مع النبي أدلة إثبات وليس معه أدلة نفي، والمنافقون يمرحون ويسرحون ويتكلمون ما يشاءون، والنبي عليه الصلاة والسلام تألم أشد الألم، والسيدة عائشة أصابها مرض شديد، وأمها مرتبكة وأبوها مرتبك، والقضية أهل بيت النبي رسول الله، أيعقل أن تفعل زوجته ما يقول المنافقون؟ ما شعور الزوج إن تحدث الناس عن زوجته أنها زانية؟ ما شعور الزوج؟ ما شعور والد الفتاة، أم الفتاة؟ ما شعور المؤمنين؟ يا ربي هذا لو أنها استيقظت لما وقع حديث الإفك كله، لو أن الذي قاد الجمل تفقدها لا ما في مشكلة. هنا ما دام الشيء وقع أراده الله، وقد يبدو لك أن شيئا كبيرا وقع لسبب صغير، هذا السبب الصغير مقدر من الله عز وجل. امتحن المؤمنين فرزهم، ارتقى بعضهم، سقط بعضهم، ظهرت نبوة النبي، ظهر أن الوحي شيء مستقل عن إرادة النبي، لا يملك جلبا له ولا دفعا له. وتأخر الوحي 40 يوما فيه حكمة بالغة. قس على هذا كل شيء. في صلح الحديبية شروط غير معقولة وافق عليها النبي، الصحابة يعني ما ارتاحوا لهذه الشروط. سيدنا عمر قال: أولسنا مؤمنين؟ قال: بلى. أوليسوا مشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا. ثم ظهر فيما بعد أن صلح الحديبية كان حكمة ما بعدها حكمة، وكان يعني سياسة ما بعدها سياسة. انعكس الأمر على كفار قريش. أردت من هذا أن الشيء إذا لم يعجبك انتظر، ما دام قد وقع أراده الله. انتهى. ما دام قد وقع أراده الله. وقل هذه المقولة: لكل واقع حكمة. قد يكون الذي أوقع هذا الأمر ليس حكيما، قد يكون أرعنا، وقد يكون أحمقا، وقد يكون منحرفا، لأنه وقع أراده الله. أما عظمة الله عز وجل تتبدى أنه يوظف الأشياء غير الحكيمة لحكمة لا تعلمها أنت، لحكمة مطلقة. يعني إنسان يفحص صدر فتاة تطلب التوظيف ويعطي نتيجة خطأ، يلتبس عليه الاسم، يعطي نتيجة إنسان مصاب بمرض عضال بزوي الفتاة الصحيحة. هذه الفتاة حينما علمت أنها مصابة بمرض عضال وابتعد عنها أهلها وعزلوها عنهم والدنيا سودت في عينها، هذا الذي أعطى النتيجة متسرعا ألم يقع في خطأ كبير؟ ألم يقع في حماقة؟ هذه الفتاة حينما علمت هذه النتيجة انهارت، ثم أرادت أن تتوب إلى الله عز وجل، تابت وصلت وتحجبت، ثم علمت بعد حين أنها صحيحة وليست مريضة. فربنا وظف خطأ هذا الموظف في الخير المطلق. نقطة دقيقة جدا: لكل واقع حكمة. اطمئن، ما دام قد وقع أراده الله. الله عز وجل لا يريد إلا الخير، لا يريد إلا الخير. لذلك شر مطلق في الكون غير موجود، لا يمكن أن يكون مع الله شر مطلق. أما في شر نسبي موظف للخير المطلق، هذا موضوع دقيق جدا. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. في بعض الآثار القدسية: أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين، باب في الأمر بالمحافظة على السنة.
1: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. باب الدلالة على الخير.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. باب النصيحة.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
0: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص.

الأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى.

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه

عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا

الأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن

ولا علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله

يأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا

وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة

وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير

وَالْفُقُ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا

ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم

وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل.

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي

الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا.

موسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآياتنا

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير

الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلف

بينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنة.

يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا.

فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة

لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: وأفضل وقت لقيام الليل ما كان في نصف الليل الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق على صحتهما. وهذا النزول المذكور في الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، لقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلاة الوتر سنة مؤكدة ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ويشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. أخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها. وعلى هذا، إذا كانت عادة المؤمن في الليل 5 ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء، شرع له أن يصلي من النهار 6 ركعات، يسلم من كل 2. وهكذا إذا كانت عادته 3 صلى 4 بتسليمتين، وإذا كانت عادته 7 صلى 8 يسلم من كل 2.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أيها الإخوة المؤمنون، كل شيء في هذا الوجود يدل على الخالق سبحانه وتعالى، فسبحان من أتته السماء والأرض طائعة، وسالت العيون عند ذكره دامعة، ترنم الرعد بتسبيحه، ولمع البرق بتمجيده، وشد الطير بذكره، وهدل الحمام بشكره. شكره نعمة تستوجب الشكر، ومدحه توفيق للمادح يستحق العرفان، والثناء عليه منة منه يختص بها من يشاء. أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، وأشرف وأفضل القربات إذا سبحته. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده.

أيها الإخوة المؤمنون، نعم الله تعالى على عباده عظيمة جليلة لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه وتعالى لا يعذب الشاكرين من عباده على نعمه. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وليست النعم مقصورة على الطعام والشراب فحسب، فكل حركة من الحركات وكل نفس من الأنفاس لله تعالى فيه نعم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه. وقال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد من نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله.

0: أخي المسلم، التقوى هي وصية الله تعالى لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه دائما بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجل قائلا: أوصيك بتقوى الله عز وجل، التي لا يقبل الله غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها.
1: لله قوم أخلصوا في حبه

من مأثور الحكمة ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة: ذو البأس لا يعرف إلا عند اللقاء، وذو الأمانة لا يعرف إلا عند الأخذ والعطاء، والإخوان لا يعرفون إلا عند النوائب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، يا أرحم الراحمين.

0: معك.
1: إخوة الإيمان، كان الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه كلما مشى مع أصحابه يقول لهم: اجلسوا بنا نؤمن بربنا ساعة، يسمي ذكر الله تعالى إيمانا. فسأله يوما أحد المسلمين قائلا له: علمني. فقال له معاذ رضي الله عنه: وهل أنت مطيعي إذا علمتك؟ فقال الرجل: إني على ذلك لحريص. فقال رضي الله عنه: صم وأفطر وصل ونم، وإياك ودعوة المظلوم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم.

أيها الأخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من لبس المجد وقال به، سبحان من تعطف بالعز وأمر به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الكريم الذي يجمعنا به ربنا تبارك وتعالى بعد ليل قد عسعس وصبح يتنفس، سائلين الجليل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما يطيب للمؤمن أن يرفع أكف الضراعة والدعاء وأن يطرق أبواب الرجاء في ساعات السحر، فإن دعوات السحر هي سهام القدر. فاللهم إياك نسأل وعليك نتوكل، وأنت الذي لا تضيع عندك الودائع ولا يخيب عندك الرجاء، أن تنضر وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نستفتح بخير الحديث وطيب الكلم بتلاوة عطرة من سورة الأنعام، تبدأ من الآية 74 من السورة. نستفتح بهذه التلاوة، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. هكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنعام من الآية 74 حتى الآية 94 من السورة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الكريم الذي ننقله لحضراتكم من مسجد الرحمة بحي روض الفرج. ودائما إخوتنا في رحاب الإيمان نلجأ إلى من لا تخيب عنده عطايا ولا نوايا ولا رجاء السائلين، خير مسؤول وأكرم مأمول. نرفع أكف الضراعة مسبحين ذاكرين شاكرين للحي القيوم مع هذه الأدعية والابتهالات، إلى أن يأذن ربنا بمولد فجر يوم جديد مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي.

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا.

0: رب الورى غوثاه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع الشيخ رفيق المكلاوي أذان الفجر من هنا من مسجد الرحمة بالقاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. ونحن إخوة الإيمان والإسلام في أمس الحاجة إلى مد حبال الرجاء لله تبارك وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الدعاء هو سلاح قاطع لا يرد حده ولا ينقطع مدده، والدعاء جميعا عند الله مجاب، ورب الحوائج تبارك وتعالى يغضب من العبد إن لم يسأله. لا تشكون لغير ربك علة ولا حاجة، ولا تمد لغير ربك رجاء، ولا ترفع لغير ربك دعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فاللهم نسألك رفيع الدرجات وغفران السيئات يا عالم الخفيات، أنت تعلم السر وأخفى، يا ذا الحبل الشديد والطول الرشيد، آتنا الجنة يوم الوعيد مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تعلم ما نريد. نسألك ألا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونسألك عزا وتمكينا للإسلام وأهله. اللهم عليك بمن عادانا، أنت ولينا ومولانا، أنت نعم النصير ونعم المجير. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن فرغ إخوانكم المصلون هنا من صلاة ركعتي سنة الفجر وحتى إقامة الصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، نستمع إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن

قبلنا وتب علينا وسامحنا وتب علينا وسامحنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر, الله أكبر.

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هكذا أيها الإخوة المسلمون أعاننا ربنا تبارك وتعالى على إقامة صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من مسجد الرحمة بالقاهرة. كان معنا قارئا الشيخ محمود صديق المنشاوي ومبتهلا الشيخ رفيق النكلاوي، وأمنا في صلاة الفجر الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني صاحبنا من الإذاعة الخارجية جمال الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيت. ولكم أطيب تحياتنا، سائلين الله لنا ولكم أن يجمعنا وإياكم في ساحات فضله ورضوانه. إلى الملتقى أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونعوذ بك لما لا نعلمه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

لقد صدق لا تدخل.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بهما فكن أنت وليهما. اللهم اجعلنا أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا أمر شيء

من صناديدهم وأسقط الراية من حامل لوائهم. وبعد ذلك انقسم الرماة الذين أوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا في الغنيمة، وفعلا نزلوا لأخذ الغنيمة، فتغير ميزان المعركة ودارت الدائرة على المسلمين لأنهم خالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، ففت ذلك في عضد البقية الباقية من المسلمين وفروا من المعركة، والرسول يدعوهم إلي عباد الله فلم يعرجوا على أحد. فقال الحق سبحانه وتعالى إنه أراد أن يعذب المخلصين في الفكرة، وإن كانت نفوسهم قد تخاذلت في موقف الغنيمة، وأن يؤدب القوم الذين خرجوا في المعركة نفاقا. فالذين غلبهم الحدث في أمر الغنيمة وظنوا أن المعركة انتهت بالنصر، هؤلاء عاملهم الله معاملة تتفق مع إخلاص نياتهم في خدمة فكرة الإسلام، والقوم المنافقون عاملهم الله معاملة تناسبهم من موقفهم في النفاق. لأن الإسلام حين يؤمن به من آمن ويلزم به من آذى له عند الله جاه يشفع للمسلم وإن كان قد خالف بعض المخالفة. والذي يدخل إليه نفاقا ليس له من جاه الإسلام عند الله شيء. فالذين من الصنف الأول أثابهم الله على ما فعلوا بغم الرسول غما بغم، وأنزل عليهم نعاسا ليؤمنهم. وقلنا إن النعاس حين يجيء للمختار في الحركة إنما يأتي كعملية ردع ذاتي تقول لمن سهى عن راحة نفسه ولمن غلبه عشق العمل وفورة الحركة انتهي من العمل لأنك لم تعد صالحا له. إذن فهو ردع ذاتي في حركة الاختيار. الله يقول أنه أنزله، يبقى لم ينشأ من حركة الاختيار ولكن الله أنزله، ومعنى أنزله أنه بعث رحمة جديدة من السماء ليخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما فعلوا مما هم فيه. ولذلك قال الرواة من الصحابة كان أحدنا يسقط منه رأسه وهو غير قادر على حمله. إذن عملية قسرية. والنعاس حين ينزل من الحق سبحانه وتعالى يبقى عملية إنقاذ من حركة فاتت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله. ولكن القوم الذين نافقوا، لا شك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصبهم غم على كل ما حدث، بل بالعكس لابد أن يكون قد أصابهم فرح أو اطمئنان إلى ما حدث. هؤلاء يكونون أهل لأن ينزل الله عليهم أمنة نعاسة، هؤلاء يتركهم الله لزواتهم لأنهم لم يكونوا في حضن الله باتباع منهج الإسلام أو بالإخلاص على الأقل لفكرة الإسلام، هؤلاء يسلمهم الله إلى ذواتهم. إذن فلم ينزل عليهم أمنة النعاسة، ومدام لم ينزل عليهم أمنة النعاسة يبقوا أصبحوا في قلق. قلق لماذا؟ لأن نفوسهم قد أهمتهم. والإنسان حين يؤمن ويتقبل الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه، وما دام قد باع نفسه لربه فالصفقة الإيمانية لا بد أن تستمر.
إذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول له لقد رجعت في عقد الصف.

0: وما دمت قد رجعت في عقد الصفقة يبقى الله الذي كان قد اشتراك يبقى رجع في شرائه وتركك. يبقى أهمتهم أنفسهم، يعني خرجوا عن صفقة الإيمان، لأن الذي يعقد صفقة بالإيمان مع ربه الذي قال الله فيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وما دام اشترى نفسه يبقى يجب ما تهموش نفسه بقى، يبقى يدخل المعركة بالصفقة الإيمانية. فإذا أهمته نفسه يبتدئ القلق والبلبلة والاضطراب وتوهم الأشياء، والشيء الواحد يتوهمه على ألف لون معد. إذن فنفسه تبقى غير مطمئنة. وما دام الإنسان قد شغله هم نفسه حتى لو كان النعاس استجابة لأمر طبيعي من ذات النفس فلا يأتي النعاس أبدا. ولذلك قلنا إن الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه حينما سئل عن أشد جنود الله بسط يديه وقال أشد جنود الله عشرة: الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال. إذن فالحديد أشد من الجبال، والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم. فأشد جنود الله الهم. ساعة الهم ما يدخل على النفس البشرية هذا أشد جندي من جنود الله. ليه؟ لأن الهم يدخل على النفس البشرية بألوان متعددة للخطب الواحد، فيتصور أمورا معقدة في أمر واحد واقعه على لون، ولكن الهم يجول به في كل لون. فهؤلاء قد أهمتهم أنفسهم، وما داموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة الإيمان، وما داموا خرجوا عن صفقة الإيمان الذي بواسطته اشترى الله من المؤمنين أنفسهم يتخلى الله عنهم، وما دام الله يتخلى عنهم يستبد بهم القلق والاضطراب والفزع من كل شيء. لكن الصنف الأول الله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقي في الصفقة، ولكن النفس البشرية فسرت الأحداث تفسيرا خاطئا، فظنوا أن المسألة في المعركة انتهت فذهبوا لأخذ الغنيمة. هؤلاء احترم الله بقاءهم على الإخلاص للإسلام وأدبهم في تفسيرهم للأحداث تفسيرا غير حق، فأسابهم غما لما خالفوا فيه وأنزل عليهم أمنة لإخلاصهم لقضية الإسلام. وطائفة، إذا سمعت كلمة طائفة فاعلم أنها جماعة، لكن هذه الجماعة لها مواصفات خاصة، هي التي تجمعها فكرة واحدة كأنهم يطوفون حولها. ولذلك ستأتي هنا ليبين لك أن ما قالوه في نفوسهم، وما داموا قد قالوا في نفوسهم أسمعهم أحد؟ ولكن الله أخبر به وأخبر بما في نفوسهم جميعا بقول واحد. يبقى اللي في نفسي ده هو اللي قالوا ده في سأل. مما يدل على إيه؟ مما يدل على أنهم يطوفون حول فكرة واحدة. فالنضح الوجداني يخليهم يقولوا جملة واحدة: هل لنا من الأمر؟ طب ما دام هيقولوا في نفسهم ومن الذي سمعه؟ طب ده هم جماعة. لأنك إذا قلت طائفة، طائفة صحيح هي في عرف اللفظ مفرد، لما نجمع نقول طوائف، لكن هي لفظ مفرد إنما يدل على إيه؟ يدل على جمع. فمرة يلحظ المفرد ومرة يلحظ ما يؤديه المفرد من الجمع، ودي لا يتنبه إليها إلا من؟ إلا البليغ، يقوم يفرق بينها كلفظ مفرد وبين ما تدل عليه إيه؟ كجمع. ولذلك تجد هذا في إعجاز القرآن حينما يقول وإن طائفتان من المؤمنين، هنا بقى نجيب الخبر يقول اقتتلتا ولا اقتتلوا، وإن طائفتان اثنين من المؤمنين ايه اقتتلوا، لانه لاحظ ان كل طائفة مكونة من مين؟ من جماعة، يبقوا اقتتلا ولا اقتتلوا. شوف بقى الدقة الاداء، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل ايه؟ فأصلحوا. طب ما كانوا يقول فأصلحوا بينهم بقى، ما هم اقتتلوا، لا ألف أصلحوا بينهما. الله، يبقى مرة رجع لمين؟ للجماعة، ومرة رجع لمين؟ للاثنين. قال لك لأن ساعة الاقتتال الطائفة دي ما بتقفش بسيف واحد كده وتضرب ضربة واحدة، ده في ساعة القتال كل واحد بإيه؟ كل واحد بيبقى له عمل. إذن فالفردية المكونة للطائفة متعددة، يبقى اقتتل ولا اقتتلوا؟ يبقى اقتتلوا. لكن لما نيجي نصلح، احنا بنجيب فرد من الطائفه دي ونصلح على فرد من الطائفه دي، ولا بناخد الطائفه دي ممثله في رؤوسها والطائفه دي ممثله في رؤوسها ونعقد الصلح بين افراد، ولا بين ايه؟ بين اثنين. يدل على انها طائفه تدول حول حركه واحده، ويدل على ان النفاق نفاق متفق عليه، مش كل واحد بينافق في نفسه، لا ده طائفة المنافقين عاملين ايه؟ عاملين جماعة كده، ولهم سياسة مخصوصة، ولهم رسم مخصوص، ولهم كلام مخصوص، ولهم وحدة فكر، ولهم وحدة قول. تعرفوا ازاي من هنا؟ وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. احنا نعرف الحق هو الشيء الايه؟ الثابت، ومدام ثابت يبقى لا يتغير، وقضية الحق فيه تبقى مضطردة. الله حق، خلق السماوات والأرض وكل الكون بالحق، أنزل كتابه بالحق، نصر دائما الحق، كله ايه حق ولا لا؟ يبقى هم بيقولوا ايه؟ يظنون بالله غير الحق، مع أنه حق ونشأ الكون منه بقانون حق، واستمرت سنن الله في الكون بحق، وهو دائما ينصر الحق. هم يظنون بالله غير الحق، يقول لك ربنا ما نصرناه. طب ما هم بيقولوا ان ربنا هيوعدهم ان ينصرهم، تعالى وينصر مين؟ ده القضية ان احنا قلنا سنة الله، وسنة الله تتحقق ولو على احبابه، سنة الله تتحقق ولو على احبابه. خالفوا امر الرسول يبقى لازم ايه؟ المساله مش ما بنجملش في حاجه، المساله الذي يخالف يبقى لازم ياخد ايه؟ ياخد جزاء. ويبقى ده الحق ولا لا؟ كان يجب انه يقولوا ده الحق، ده واضح قوي، لدرجه ان احبابه ومعهم رسوله صلى الله عليه وسلم حينما خالفوا عن امر الله مش معهم السنه ولا ما مشهاش؟ مش السنه، تبقى بالحق ولا لا؟ يبقى بالحق. ظن الجاهلية، ظن أهل الجاهلية أو الجاهلية، تبقى علم على السفه كله. يقولون الظن ده متمثل في إيه؟ طب الظن ده فكرة عندهم لكن له نطح سلوك. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هو احنا انتصرنا ولا حصل لنا حاجة ولا ظفر ولا غلبة ولا خدنا غنائم ولا حاجة؟ أو هل لنا من الأمر من شيء؟ إننا خرجنا المعركة بدون رأينا، لأن كان رأينا أن لا نخرج، وأن نظل في مين؟ وأن نظل في المدينة، وهم لما يجوا علينا يدخلوها علينا نبقى نحاربهم. يقولون هل لنا من الأمر إيه؟ من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. كونوا ما نصركوش أنتوا فاهمين أنكم ما انتصرتوش، لكن في عرف الحق أنه انتصر. ليه؟ لأنه ثبت المبدأ بأنه إن خولف يبقى ما فيش نصر، يبقى الإسلام انتصر ولا لا؟ ولكن الذي انهزم منهم المتخاذلون عن منهج الإسلام، يبقى ده نصر للإسلام في ذاته ولا لا؟ ولذلك يجب أن تفرق دائما بين المبدأ الإسلامي وبين المنسوبين للمبدأ. إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسوبين للمبدأ. ليه؟ قال لك لأن الله حينما شرع دينا سماه الإسلام ليحكم حركة الحياة في الناس، قنن وجرم فيه أفعالا، وما دام قنن وجرم فيه أفعال يبقى معناه أن المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا من الممكن أن يخالفه، لأنه لما يقول الزانية والزاني فاجلده، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حين يشرعوا للجريمة يبقى معناها إيه؟ معنى التشريع للجريمة إن من الجائز إنها تحدث، فإذا ما حدثت لا تأخذها من واقع مجرم لتحكم به على الإسلام. ما تقولش إيه المسلمين هم بيسرقوه، ده بيقول لهم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم يبقى المسلمين بيسرقوا، تقول له أجرم أو لم يجرم؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون، ادي بقى الفضيحة ايه، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الامر شيء اللي هو ايه، كانوا عايزين يبقى لهم ايه، كانوا يريدون ان لا يخرجوا للمعركة، فقالوا لو كان لنا من الامر شيء واتبعنا منطقنا ما كناش جينا للموقع هنا وحصل لنا ما حصل، ادي واحدة. أو لو كان لنا شيء من الظفر الذي وعد الله به محمدا وأصحابه ما قتلنا إيه؟ ما قتلنا هؤلاء. يبقى على الاثنين يجي المعنى ولا لا؟ على الاثنين. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، فكأنهم أرادوا أن يعللوا القتل أو الموت بأسباب. ومن الذي قال أن القتل أو الموت يتعلق بأسباب؟ ده الموت قضية تطرأ لإعدام الحياة، مجهولة السبب، مجهولة الزمان، مجهولة المكان، مجهولة العمر. إذن ما دامت المسألة مجهولة، لماذا ربطتم بين القتل والموقعة؟ هل لم تروا إنسانا مات وليس في موقعه؟ ألم تروا إنسانا قد قتل وليس في موقعه؟ لو أن القتل لا ينشأ إلا في مواقع كان لكم أن تقولوا هذا، وإنما القتل والموت قضية عامة لها واقع في حياتكم، هذا الواقع لم يرتبط بأرض ولم يرتبط بزمان ولم يرتبط بسن ولم يرتبط بسبب، وإنما الموت لأنك تموت. إذن فهم لما ربطوا القتل والموت بالموقعة يبقوا خرجوا عن الإيه؟ خرجوا عن القضية الإيمانية. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل ردا عليهم لو كنتم في بيوتكم، لو كنتم يعني انتم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكأنك أيها الميت أحرص على لقاء الموت من حرص الموت عليك، أنت حريص على الموت أكثر من حرص الموت عليك، بدليل أن احنا قلنا أن الإنسان يبقى مريض وبعد ذلك يلح على أنه يعمل عملية، يجي الدكتور يقول له لا ده انا عندي عدد كافي بعد شهر، يجيب له واسطه علشان يعمل له الايه ويقعد يلح عليه وكتر المقاوله، بيعمل اي وسيله. يبقى هو يلح على الموت ولا ما بيلحش؟ يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. كلمه برز تدل على اندفاع حركي، ما هو معنى برز من الصف يعني أن الصف له التئام واقعي، واللي يبرز ده يعمل حركة إيه؟ مخالفة لالتئام، دي حركة. وبعد ذلك يقول إلى المضجع، والمضجع استقرار. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لولا هذه المسائل كيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله سبحانه أن يحملوا معركة الإسلام إلى أن تقوم الساعة؟ لابد أن يكونوا قوم إيه؟ مفرورين عن ذكاء، مفرورين عن تجربة، ممحصين بالأحداث حتى لا يتأتى ويكون مأمون على حمل السلاح بالإسلام إلا هؤلاء الصفوة. ولذلك تتساقطون. شوف المعركة ساعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج وينتهي إلى أن يخرج إلى أحد، جماعة ينخزنون بواسطة ابن أبي، أدي أول تصفية، وبعد ذلك يذهبون الرماة ينقسموا، أدي تصفية ثانية، فريق يظل وفريق ينزل للغنائم، وبعد ذلك يشاع إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد قتل، يبقى يجي تصفية إيه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني ايه؟ اصحاب ايه؟ الصدور، كأن الصدر حريص انه ما ايه؟ انه ما يسلمش فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم امام الناس ويفضحهم ايضا امام نفوسهم، لانهم يجوز يكون مغشوشين في نفوسهم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان. استزلهم، احنا قلنا ان ايه الهمزه والسين والتاء لايه؟ للطلب. تطلب اللي بعد الالف والسين والتاء. استفهم يعني طلب ايه؟ طلب الفهم. استعلم يعني طلب ايه؟ استقوى يبقى طلب الايه؟ القوه. استزل يبقى طلب ان يذله، ومعنى الزلل يعني ايه؟ العسرة والهفوة، يعني الإنسان يقع في غلط. يبقى الشيطان طلب أن إيه؟ أن يزله. يزله بالزاي مش بالذال، من الزلل. إنما استزلهم يعني طلب الشيطان أن إيه؟ أن يقعوا في الإيه؟ في الزلل. ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا، قال لك يعني كأن الشيطان لا يجترئ على أن يستزل أحدا ممن آمن إلا إن كان قد صادف فيه إيه؟ تحللا في ناحية. إنما اللي ما عندوش تحلل ما يقواش عليه الشيطان. إنما ساعة يأتي الإنسان ويعطي نفسه شهوة من الشهوات، يقوم الشيطان يعلمه، يقول ده ضعيف، دي نقدر نستزله. إنما اللي شايفه ما بيطوعش نفسه في حاجة، ما يجيش ناحيته أبدا. ولذلك النفس هي مطية الشيطان إلى النفوس. يشوف واحد كده نفسه بتغلبه في حاجة يقول لك دي في أمل. إنما اللي شايف نفسه، اللي شايف إنه دائما ملتزم وساعة تحدثه نفسه بشيء يأبى، يوم الشيطان إيه؟ يخاف منه. إذن الشيطان لا يستزل إلا مين؟ إلا فيه ضعيف. ولذلك الذي يكون ربه على ذكر منه دائما لا يجترئ عليه الشيطان ابدا، ما يجترئش. ولذلك بيسموه الخناس، الوسواس الايه؟ خناس يعني ايه؟ يعني اذا ذكر الله يخنس. انما ينفرد وياك امتى؟ حين يراك منعزلا عن ربك. انما تكون مع ربك ما يقدرش عليه. اذا انما استزلهم الشيطان يعني طلب منهم ان يذلوا، نتيجه لانه عرف انهم ايه؟ عملوا أشياء فيها أبدوا ضعفا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. كلمة ببعض ما كسبوا كأن قول الله ويعفو عن كثير معناها إيه؟ ببعض ما كسبوا، يعني ما خدهمش بكل إيه؟ بكل ما كسبوا، لأن ربنا بيعفو عن إيه؟ يعفو عن كثير. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. عفى الله عنهم ليه؟ قال لك تكريما لمبدأ الإسلام الذي دخلوا فيه بإخلاص، ولكن نفوسهم ضعفت في شيء، يقوم يديلهم عقوبة في دي، ولكنه يعمل إيه؟ يعفو عنهم. يبقى ده حق الإسلام ولا لا؟ إن الله غفور إيه؟ غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الضرب في الأرض هو السعي استنباط فضل الله في الأرض وفي سبيله لإعلاء كلمته. فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التي يفارق الإنسان فيها الحياة على إيه؟ على أنه ضرب في الأرض أو خرج ليقاتل في سبيل الله. قال لك لو لم يخرجوا ما حصل لهم هذا، برضو حنرد عليهم نقول لهم كأنكم لم تروا أبدا ميتا في فراشه، كأنكم لم تروا مقتولا يسقط عليه جدار أو يصول عليه جمل أو تصيبه طلقة طائشة. هو كل اللي بيموتهم أو بيقتلهم بيكونوا ضربين في الأرض لشيء أو خارجين للجهاد في سبيل الله. يبقى ده حمق في استقراء الواقع علشان يعطينا صورة من حكمهم على الأشياء أنه حكم غير مبني على قواعد استقرائية حقيقية. فإذا عرفنا أنهم كفروا قلنا هو ده طبيعتهم، لأن في الأشياء الواضحة الواقعة حكمهم مش صح. يبقى مدام حكمهم ليس حقيقيا أو ليس صحا في الجزئيات التي تحدث، فإذا عرفت أنهم كفروا يبقى كلام منطقي بالنسبة لهم ولا لا؟ كلام منطقي بالنسبة لهم. أو كانوا غزا، احنا عارفين غزا يعني جمع غازي زي صوم وقوم يعني جمع صائم وإيه وقائم. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. إذن الله سبحانه وتعالى يصور لهم ما يقولونه ليعذبهم به. إزاي؟ قال لك لأنهم لما يقولوا حقنا لو كانوا عندنا لو كنا حشناهم ما خرجوش ما كانوش اتقتلوا، يبقى احنا السبب ولا لا؟ يبقى إذن كل ما يذكروا قتلهم أو موتهم يعرفوا أنهم إيه؟ يبقى دي حسرة في قلوبهم ولا لا؟ ولو أنهم ردوها إلى الحق الأعلى كانت تبقى فيه راحة ولا لا؟ ما كانوش أدخلوا نفسهم في متاهة. إذن عشان تعرف برضو غباء لتفهم منهم أنهم أغبياء في استخراج القضية الإيمانية الكلية، أغبياء في أنهم أدخلوا على نفسهم يعني حشروا نفسهم في المسألة، مع أن ربنا سبحانه وتعالى لما يقولوا لا ده القدر ده يأتيك ولو كنت هنا يبقوا ليحوا نفسهم ولا لا؟ يبقى ما فيش له. يبقى الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل ذلك إيه؟ حسرة عليه. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والقضية الإيمانية والله يحيي ويميت، يعني هو الذي يهب الحياة وهو الذي إيه؟ فلا الضرب في الأرض ولا الخروج في سبيل الله. ولذلك يقولها ابن الوليد رضي الله عنه يقول ايه؟ لقد شهدت 100 زحف او زهاءها يعني ما يخرب منها، وما في جسدي شبر الا وفي ضربة سيف او طعنة رمح، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير، يعني حتف انفه، فلا نامت اعين الجبناء. يبقى إذا ما دام الله يحيي والله يميت يبقى لا تظن ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، يعني يلي بتمنعني أن أحضر في الحرب أنت هتخلدني يعني ما تخلينيش أموت، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. اللي يحش عن الموت. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير، فكأن بلغ من أعمالهم أنهم لم يستتروا حتى في المعصية ولكنهم جعلوها حركة ترى، وده أقوى من إيه؟ عليم. لأن عليم يبقى معناه أن عندهم حياء وبيستروا الأشياء، ولكن علم الله هو الذي يفضحه. لا دي بقت حركة إيه؟ حركة واضحة بحيث تبصر. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الذي يحرص على أن لا يخوض المعركة مخافة أن يقتل، الذي يرجح عنده هذا العمل، ما الذي يرجح؟ أنه يبتغي الخير بالحياة، ومدام يبتغي الخير بالحياة يبقى حركته في الحياة هتجيب له خير، فهو يخشى أن يموت ويترك ذلك الخير. لو أنه عنده إيمانيات نقول له الخير في حياتك على قدر حركتك قوة وعلما وحكمة وحسن تأتي للمكاسب، قدرة وعلم وحكمة وحسن تأتي للشيء اللي تكسبه، وقدرتك حين تلتقي بالله شهيدا على إمكانيات الله. يبقى انت ضيعت على نفسك الفرق بين قدرتك وحكمتك وعلمك وحركتك في الكسب وبين ايه؟ وبين ما ينسب الى الله في كل ذلك. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون. حتة خير مما يجمعون وبعدين التانية لإلى الله تحشرون، دي ناسبها ان يقول ولئن قتلتم في الاول او متم، وديا ولئن متم او قتلتم. ليه؟ لان المعارك ما بتاخدش كل مؤمن، المعارك ما بيقتلش فيها كل مؤمن، اللي بيقتل فيها القلة والباقي من المؤمنين بيموت حتف أنفه. ولكن في الحشر الذين يحشرون الموت أكثر ولا القتلى؟ الموت. يبقى كل حاجة مناسبة لإيه؟ مناسبة. الأول قال إيه؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. والثانية ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يبقى الحشر الموت فيه إيه؟ الموت أكثر. نعم. فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم كلام إخباري، وكان السياق يقتضي أن يقول برحمة الله لن لهم، فكأنه يريد أن يقول لنا أن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك في هذه المسألة. هم خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حينما قلت إلي أيها القوم إني رسول الله، هذا شيء يحفظ ويغضب، ولكنه لا يحفظ طبيعتك ولا يغضب سجيتك، لأنك مفطور مع أمتك على الرحمة. فكأنه يريد أن إيه؟ يحنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته الذين أصابوه بالغم. قال له إياك أن تجازيهم إيه على هذا. ليه؟ لأن أنت طبيعتك إنك أنت رحيم، طبيعتك أنك لست فظ، طبيعتك إنما أنت غليظ، فلا تخرج عن طبيعتك في هذه المسألة. زي ما تيجي الواحد مثلا تقول له يا أخي ده أنت طبيعت أخلاقك كويسة، يعني معنى أخلاقك كويسة يعني إيه؟ خليها برضو كويسة فيك. فبما رحمة من الله لنت له. نيجي نحلها كده، بما رحمة أي بأي رحمة أودعت فيك. ساعة تقول بأي رحمة، لما تيجي تبهم الشيء أكن شيء عظيم قوي، لأن الشيء يبهم إما لأنه صغير قوي قوي أو لأنه إيه كبير قوي قوي. فالشيء إذا كان كبيرا يبقى فوق مستوى الإدراك، وإذا كان صغير قوي قوي قوي يبقى دون مستوى الإدراك. ولذلك الحاجة الضخمة القوي قوي قوي نشوف منها جانب ولا نرى الجانب الآخر. طب والشيء الدقيق قوي قوي ده قالك ما تشوفوش، يبقى الإبهام ده إيه؟ ولذلك يقولك الشيء ده نكرة، يدل مرة على التعظيم ويدل مرة على التحقير، ومرة يدل على التكثير ومرة يدل على الإيه؟ على التقليل. فإن نظرت إلى أن الإدراك لا يستوعبه لضخامته يبقى كتير ولا مش كتير؟ يبقى كتير. وإن رأيت أن الإدراك لا يستوعبه لإيه؟ للطفه ودقته، وإنه مش بتناول البصر، يبقى قليل أو إيه أو حقير. إذن فقول الحق فبما رحمة يعني إيه؟ هي أصلها برحمة من الله طبعت عليها لنت له. برحمة من الله طبعت عليك. طب تبقى ما جت فيه؟ قال لك ما يتخذها إبهامية، يعني بأي رحمة، يعني رحمة إيه؟ فوق مستوى الإيه؟ مستوى الإدراك، رحمة عظيمة. طب كويس أوي. أو تيجي تقول إيه؟ بما رحمة. إحنا عندنا أسماء الموصول كتيرة ولا لا؟ الله كتير قوي. أم قال لك فيه أشياء كلمات في اللغة تؤدي كل ذلك. من وما وأل، من وما وأل. جاءني من أكرمته، جاءتني من أكرمتها. تبقى من هي استعملت هنا ولا تبقى استعملت معنى الذي واستعملت معنى إيه؟ ومعنى جاءني من أكرمتهما كده، والمثنى هيستوي فيه مين؟ الاثنين. جاءني من أكرمتهم، جاءني من أكرمتهن. تبقى من اتغيرت أهي من وما وأل إيه؟ تساوي ما ذكر، يعني تستعملها في كل إيه. إذن ما تقدر تعملها اسم وصول. فبالذي هو رحمة من الله لنت لهم، فبالرحمة من الله لنت لهم. ما هي ما ومن وقال أسماء موصول، قول كده فبالرحمة من الله، فبالرحمة المودعة من خالقك فيك تناسب مهمتك في الأمة لنت لهم، وما دامت تلك طبيعتك فلن لهم في هذا الأمر، واعف عنهم واستغفر لهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سلام الله عليكم. كنا قد وعدناكم في ندوة سابقة ونحن نتحدث عن الوظيفة والموظف في الإسلام في الدولة الإسلامية، أننا سنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى لإتمامه لحاجة الناس إليه، وها نحن قد عدنا إليكم لإتمامه ومن أجلكم. ولاستكمال هذا الموضوع استضفنا باسمكم الدكتور راجح عبد الحميد الكردي، أستاذ العقيدة في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. فأهلا وسهلا بالأخ الحبيب. والدكتور كمال توفيق حطاب، أستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية في كلية الشريعة في جامعة اليرموك. فأهلا وسهلا بالدكتور كمال. يا سيدي يا دكتور راجح، إحنا في ندوة سابقة كنا يعني نتحدث عن الأسس التي اتخذتها الدولة الإسلامية لاختيار الموظفين أو المنهاج أو ما هي المعايير، فكنت تتكلم عن قضية الجملة من الأمور، وتحدثت عن ابن اللتبية.
1: نعم ابن اللتبية.
0: حبذا يعني لو أعدت للأخ المشاهد هذه القصة، لأنه كثير من الناس يبتلون في هذه القضية.
1: هو الحقيقة كما تفضلت يعني لابد من أسس.
0: نعم.

0: ألزم ما يكون للموظف، لأن الأمانة شيء كبير، والله عز وجل ائتمن هذه الأمة على أعلى وظيفة من وظائف الأرض، الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الحجة على الخلق. نحن مستأمنون على هذا، استخلفنا الله في هذا، فلا بد أن نتقن هذه الأمانة في الوظيفة الداخلية للأمة حتى تحقق الأمة هذه الأمانة للأرض. أتذكر أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعث عاملا له اسمه ابن اللتبية
1: على الصدقات،
0: على الصدقات لجمع الزكاة، فعاد هذا الرجل وليس له خبرة سابقة في هذا الموضوع ككل،
1: وهو من جملة المسلمين
0: يعني. نعم، فذهب هنالك ودفعوا له الصدقات، والعرب كرام، قام أحدهم فقال له هذا البعير لك وهذه الصدقة لك، هذه الصدقة ليس لها علاقة، هذه هدية
1: هدية.
0: فقام الرجل ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل أمين لم يسكت، قال يا رسول الله هذا لكم وهذا لي، أهدي لي.
1: الله أنه أديب وأمين. نعم.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام مع احترامه لأدبه ولأمانته ولكنه قام فانتفض وجمع القوم،
1: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم،
0: وخطب فيهم قال ما بال العامل أي الموظف نبعثه فيقول هذا لكم وهذا لي أهدي إلي، ألا جلس في بيت أمه حتى تأتيه هديته؟ إذن هل هذه الهدية نالها بسبب الصداقة؟ فلو جلس في البيت هل تأتي هذه الهدية؟
1: لا،
0: لا. إذن جاءت هذه الهدية من طريق الوظيفة،
1: الوظيفة وسيلة كانت.
0: إذن نعم. الوظيفة وسيلة، لا يصح نعم. أن تدخل على الموظف شيئا لا علاقة له بالعمل، أنت موظف وأنت تأخذ راتبك، لذلك لا يصح لك أن تأخذ شيئا أكثر من الراتب من طريق الوظيفة.
1: سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك حرام.
0: طبعا
1: ولا يجوز،
0: ليس حراما فحسب، بل قام فحذر وأنذر. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخذ منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا، تخيل أن يحمل بعيرا على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء للفضيحة، وإن كان بقرة لها خوة،
1: والله
0: وإن كان شيء أو شاة تيعر. فتخيل يعني أن الله يفضحه يوم القيامة.
1: الذي لا يرى يرى، والذي لا يسمع يسمع، فضيحة الآن،
0: فضيحة على رؤوس الأشهاد. والإنسان يحب أن يستر في دنيا،
1: هذه خطيرة،
0: وأن يستر في آخرته. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا في الدنيا ولا بين يديك في الآخرة.
1: هذه كثير يقع فيها الناس الآن.
0: ورفع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت. وليك بل بالعكس، في أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا غلولا، سمى هذا غلولا، وحذر منه لأنه يدخل صاحبه في النار. إذن هذا الأساس، الأمانة.
1: أخي الموظف
0: إذا اختلت الأمانة،
1: أخي الموظف سمعت هذا غلول ولا يجوز في دين الله، فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك وتأتيك هذه الهدية؟ هذا لا يجوز شرعا في دين الله.
0: الأمة إذا اختلت الأمانة فيها لم يعد فيها شيء، لأن الأمانة من الإيمان، وأمة تقوم على الإيمان لابد أن تكون أمينة.
1: والله سيدي هو يعني سيدنا الرسول برضو لا يريد أنه حتى هذا الرجل يطعم أولاده حرام.
0: نعم. طيب وجزء من غذية بالحرام
1: فالنار أولى به. تعرف يعني سيدنا الرسول أكرمه، أكرم هذا وأبعد نفسه عن النار. نعم. تفضل دكتور يعني كمال.
2: حول نفس قصة ابن اللتبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا غضب و احمر وجهه وصعد المنبر، ولكن يعني غضبه صلى الله عليه وسلم وأبى يعني أبى أن يفضحه بين الناس.
1: ما بال أقوام،
2: ما بال أقوام، كان باستمرار يشير أنه ما بال أقوام. نعم. نولهم على كذا وكذا فيأتوا ويقولوا كذا،
0: لأن المقصود المبدأ ليس
1: المبدأ وليس التجريح.
2: نعم. كان على خلق عظيم، وبالتالي هذا أسلوب تربية يعني بشكل غير مباشر.
1: نعم. سوف
2: يرتدع يعني الناس، يرتدع الموظفون من ذلك. الآن طبعا من هذا الكلام أيضا نقول إنه لا مبرر يعني ل

0: أحد الموظفين سواء كان موظفا صغيرا أو كبيرا أن يقبل، لأنه الناس الآن تجد يعني لها المبرر عندما يقول والله أرغمني أهداني يعني بشكل بدون مقابل، أنا لم أقدم له شيئا. أنت لم تقدم له شيئا الآن، لكن ربما يطلب منك فيما يعني بعد قبول الهدية.
1: أبو حنيفة جاء للوالي وقال له أنا أترك القضاء، قال له لا وأصر على ترك القضاء، قال حتى تبين لي السبب.
0: ربما رفض تولى
1: لحتى هذه حتى نعم رفض، ولما تولاه جاء رفضه مرة أخرى واستقال منه. قال إن بينت لي السبب أعفيت. فقال أنا كنت في بيتي فجاء رجل ومعه جونة، يعني وعاء فيه من التمر من الرطب،
2: بعد بنستعملها الجونة
1: يعني نعم من الرطب، نعم ما رأيت في حياتي قط مثل ذلك الرطب أو التمر.
2: كمان جاي يرشي سيدنا أبو حنيفة،
1: فلم يقبل أبو حنيفة هذه الهدية من رجل له مصلحة في المحكمة في القضاء. فقال فلما جئت وأنظر القضية تذكرت ذلك التمر فخفت على نفسي، حتى ولو أنني لم أقبل ولم أذقه ما رأيت مثله فخفت على نفسي فأعفني من القضاء. والله عز وجل يقول إن خير من استأجرت
2: القوي
1: الأمين. هنا نأتي للأساس الآخر.
2: والله أنا أريد بس أقول فضل. يعني للأخ الموظف إنه كيف نعرف، ربما يقول والله أنا لا أعرف هل هذه هدية ولا رشوة. نقول له لو كان هذا الرجل في بيته الموظف، لو كان هذا الموظف في بيته فهل يأتيه الرجل الآخر ويهدي له هذه الهدية؟ إلا إذا كان بينهما صداقة، هذا أمر آخر خارج. أما أن يأتيه من أجل قضية ومن أجل محكمة وهذه يعني رشوة،
1: نعم
2: في دين الله والراشي والمرتشي في النار.
0: تعقيب بسيط أيضا على نفس القصة، وهو أن الناس يعني في الوقت الحاضر غالبا هم يساهموا في إفساد المسؤول
1: الموظف
0: أو نعم. الموظف يعني من خلال ربما لا يكون عنده استعداد لتقبل الهدايا،
1: يكون الطعم
0: لكن بالضبط أول مرة وثاني مرة تجد إنه الناس يغدق عليه بالهدايا من هنا ومن هناك، وأحيانا أشياء يعرف مصدرها وأحيانا لا يعرف مصدرها.
2: ولذلك نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني قبل الأمانة لابد أن يكون صاحب إرادة قوية.
1: والحقيقة أن الإسلام أو الحياة الإسلامية لم تترك حتى الموظف لأمانته ولخلقه. هل تعرف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا ولى الموظف أمرا ما كان يحسب ما عنده، ثم في آخر تركه للعمل يحسب ما عنده، أي مبدأ من أين لك هذا أول من وضعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، من أين لك هذا؟ فكان الولاء إذا دخلوا جرد عند ما عندهم من مال، ثم إذا خرجوا فإذا وجد الفائض من أموالهم زائدا على ما أعطي وأن هنالك خللا ما في رصيد هذا الإنسان أو في ذمته المالية قال له من أين
0: سيدي. قصة عمر أيضا مع أبي هريرة في نفس الموضوع،
1: نعم.
0: عندما ولاه على البحرين فعندما رجع جاء بأموال وأغنام وحلال كثير جدا، فقال له قاتلك الله يا عدو الله. وطبعا هم كانوا نعم. يعني نعم. يعني ممكن من باب المزاح أو إنه المهم وكزه في بطنه وقال له من أين لك هذا، وظل وراءه إلى أن قاسمه نصف ماله. يعني أبو هريرة برر أنه كانت لي أغنام وكانت لأمي أموال وكذا وتكاثر، نعم.
1: يعني لم يقبل مع التدقيق في رواية القصة عن أبي هريرة نعم رضي الله تعالى
2: نعم
1: إن صح هذا صح هذا.
2: سيدي دكتور كمال
0: نعم
2: تريد أن تقول
1: والله هو لا إذا دخلنا للأسس الحقيقة مع الركن الثاني في قول الله تعالى نعم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. أنا أريد أن أقف عند الأساس الثاني في الأول وهو القوة. مقصود بالقوة ما أظن أنها القوة البدنية إلا إذا كانت الوظيفة ذات بعد بدني، ولكن القوة هنا أشمل وأوسع. القوة تعني الكفاءة للعمل في الوظيفة، هذه الكفاءة الكفاءة العلمية والكفاءة العملية. إن كانت الوظيفة ذات طابع علمي لابد أن يكون

0: فصاحبها أدفأ المسلمين أو أدفأ من يتقدم لها. وإن كانت وظيفة عملية لابد أن يكون قادرا أولا عليها، ثانيا أن يكون أدفأ المتقدمين لها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الأكفاء، الأكفاء للوظيفة، أن يكون قويا قادرا عليها، فإذا كان هنالك من هو أكفأ منه وأقوى منه لا يصح أن يعين الأقل كفاءة.
1: يعني لا لقرابة ولا لمحسوبين
0: لا لقضية
1: ولا
0: نعم لنسب، بل بالعكس قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يعني من ولى في المسلمين رجلا وفي المسلمين من هو أولى منه فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم،
1: يعني خان الله والرسول.
0: نعم.
1: يا دكتور كمال، هل يعني على الدول الإسلامية يعني واجب في توظيف الموظف؟ هل يدفع إلى الوظيفة؟
2: يعني هنا نعود إلى الأصل في عملية التوظيف والتكليف بالأعمال. يعني الأصل في الاقتصاد الإسلامي بشكل عام أن يعني ممكن أن نقول أنه أشبه بسوق المنافسة، يعني سيادة أو ترك قوى العرض والطلب تتفاعل بحرية في السوق. وعندنا في الإسلام نقول قوى العرض والطلب المنضبطة بالقيم الإسلامية. هذه القوى تترك تتفاعل، يطلب أصحاب الأعمال أجراء لأعمالهم أو عمالا لهم، والعمال يعرضون جهودهم، يعرضون خدماتهم، وبالتالي الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا هو الأصل، والأصل أن كل مسلم هو مكلف بأن يبحث عن عمل وأن يبذل جهده في هذا المجال. متى يأتي دور الدولة أو دور المجتمع قبل الدولة؟ إذا لم يجد الإنسان فرصة عمل، وطبعا هو في بحثه عن فرصة عمل غالبا هو يبحث عن فرصة عمل أعلى أكثر دخلا، وربما تكون عرضت عليه فرص عمل أقل ولم يقبلها. يعني يأتي دور الدولة متى؟ عندما يجد أو يصبح هذا الإنسان في حالة عجز، إنه يعني هو لا يستطيع أن يجد أي عمل، ولا يجد يعني ما ينفق على نفسه وعلى عياله. عندها تتدخل الدولة من خلال مؤسساتها الاجتماعية المختلفة، سواء لتوظيفه إذا وجد له مجال، أو للإنفاق عليه وسد حاجته من
1: بيت مال المسلمين.
2: بيت مال المسلمين.
1: لكن هي أحيانا تعطيه حتى يعني ظل يشعر بكرامته، يعني أنه ليس عالة.
2: أما أنه الدولة هي تبحث عن كل إنسان وتوظفه وتوجد له فرصة العمل التي تريحه أو التي كان يحلم بها، فهذا والله أعلم أنه ليس هو الأصل.
0: هو يعني الحقيقة زي ما تفضل أخي دكتور كمال، هل الدولة مكلفة شرعا واجب عليها أن تبحث عن عمل لكل موظف وتصنع وظيفة لكل مواطن؟ هذا التعبير يعني يخرج من قضية أخرى، وهو أن المسلم في الدولة الإسلامية مكفول اجتماعيا.
1: أيوة نعم طبعا،
0: لأنه عضو، وهذا العضو في المجتمع لا بد أن يكون مكتفيا. أن يكون مكتفيا كيف؟ لا بد أن يرى ما عنده من طاقات ومواهب فتوظف. ثانيا الدولة لها وظائفها ولها أعمالها، ومن هنا فهي عليها أن تبحث له عن طريق الرزق.
1: نعم.
0: حتى لا يصبح عالة على بيت مال المسلمين، لأن يعمل خير من أن يتصدق عليه، كما قلنا صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. هذه ناحية. الناحية الأخرى في هذا، أنا أريد أن أفرق بين وظيفة الدولة اللي هي الوظيفة العامة التي هي واجب أو المسلم له الحق عند الدولة أن يعمل في المكان المناسب لأنه مكفول، وبين الوظائف الأخرى الخاصة في الشدة.

0: الشركات الخاصه، اي التي ليس لها علاقه بالدوله،
1: نعم.
0: التي هي ام الجميع واب الجميع، وهي المكلفه وهو المكلف بالسمع والطاعه لها.
1: طبعا لان هنا يختلف نتكلم الوضع عن الوظيفه في الاسلام،
0: مقصود بالوظيفه
1: اما مثلا الدوله تجبر انسان انه يكون حارس للمخمر، حارس لعملية الربا،
0: لا يوجد مخمر اصلا في الدوله الاسلاميه.
1: ايوه يعني حتى يفهم الاخ المشاهد انه قضيه التعام بالنسبه للربا بالنسبه
0: هو والله الحقيقه هذا يعود الى وضع اخر. هو يعني هي الدوله اصلا، الدوله لابد ان اولا
1: هو ما الذي يسبق الوظيفه في الدولة الإسلامية،
0: الدولة التي تخطط، الدولة نعم. صاحبة التنمية، الدولة صاحبة المرافق، الدولة التي لابد أن يكون في هذه المرافق من
1: يعمل فيها. تعرف يا دكتور راجح، في ذهني سؤال إحنا كان يعني مهم جدا ويبتلى به كثير من الناس، يعني نعود قليلا إلى قضية المعايير والسمات إذا سمعت. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. نحن نرى ونسمع يأتي الموظف، يأتي المراجع فيكتب الموظف عند على المكتب مثلا مغلق عمل كذا، لما تتأكد ليس إلا الموظف والجريدة أو الموظف وصديقه أو الموظف وزميلته اللي بتشتغل معاه وفي عمليتها.
0: إذن الخلل هنا أيوة
1: أيوة ويكذب، يعني يكذبون على الناس إنه أيوة. والله في عمل رسمي.
0: هو يعني هو الخلل هنا هذا أمر في خلق المسلم. هو الآن اليوم. هو هذا الخلل في الخلق العام أيوة. للمسلم نفسه. نعم. لأنه حتى لو لم يكن موظفا لا يصلح صح له أن يكذب على الناس. ومن هنا الحقيقة يعني في أخلاقيات عامة لابد نعم. أن تكون متوفرة، وفي أخلاقيات الوظيفة. أخلاقيات الوظيفة أن هذا الشخص الذي جلس في هذا المكان جاء ليعمل ليس للعلاقات نعم. الاجتماعية
1: أيوة.
0: فلا بد أن يكون مخلصا اجتماع. لله عز وجل اجتماع. يكسب قوته حلالا من أنه يعطي وظيفته جل
1: بل جميع اهتمامه. والله لو عرف هذا الموظف أنه يأكل حراما ويطعم أولاده حراما ما صنع هذا.
0: ومن هنا يا أخي الكريم لا بد أن يكون الموظف، وهذه واجب الدولة، أن يكون ذا ثقافة إسلامية عامة ومعرفة بالأحكام أيوة. الشرعية
1: صح.
0: من حلال وحرام، وبعد ذلك يتأهل وظيفيا، يتأهل وظيفيا من ناحية القدرة والكفاءة والشهادة أيوة. عمليا من حيث التدريب، حيث التدريب خلقيا من حيث البرامج في أخلاق المهنة نعم. الحقيقة أنا أقول للأسف قد تجد أحيانا في بعض بلاد الدنيا مع كل تخصص يا أستاذ، الطب في مادة مساق اسمه مساق أخلاق المهنة، في الهندسة أخلاق المهنة، ونحن في عالمنا العربي والإسلامي لابد أن نحن أصحاب الخلق الذي وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، أن يكون عندنا فعلا، أنا أطالب بهذا وبدراسة هذا، أن يكون في الجامعات مساق أخلاق عامة ومساق أخلاق الوظيفة أو المهنة في التخصص.
1: نعم سيدي، يعني حتى يا دكتور كمال، هل يجوز أن يقدم الإنسان نفسه للوظيفة؟ يعني مثلا ما جاء في القرآن في سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهنا كانوا يعني طلب الوظيفة من
2: نعم. يعني قبل الإجابة على هذا السؤال، حقيقة الموضوع الذي أشرت إليه حول الترهل والتسيب الإداري، يعني في دراسات إحصائية في بعض الدول الإسلامية أنه إنتاجية الموظف 17 دقيقة في اليوم، يعني
1: هذا من 6 ساعات، إذا العمل 6 ساعات مثلا
2: ممكن 8 ساعات
1: أو 8،
2: 17 دقيقة يوميا، هذا بدل على يعني حجم الهدر الاقتصادي وحجم التسيب والتبديد.
1: هذه إحصائية، هذه
2: إحصائية يعني ثابتة في إحدى الدول العربية، ما في داعي
1: لا
2: نعم. نسميها لا. وأظن أنه معظم الدول العربية تعاني والإسلامية تعاني من الترهل الإداري،
1: يعني
2: وعملية يعني فعلا
1: هو البحر من أي النواحي أتيته أي دولة يعني تقع نعم. بهذا.
2: أما موضوع أنه
1: إشكال
2: يعني أن يعرض الإنسان
1: نفسه
2: للعمل، فطبعا هذا أمر مطلوب ومندوب إليه باعتبار أنه هو بذل جهدا كبيرا في تحصيل الكفاءات، الكفاءة المعينة في جانب معين.

0: فبالتالي إذا لم يعرض نفسه فكيف يعرفه الناس، أو كيف سيعرف في مجال العمل الذي تخصص فيه وأنفق يعني من وقته ومن عمره الوقت الطويل. فبالتالي لابد أن يعرض نفسه، ولكن دون يعني دون إلحاح أو
1: ابتذال.
2: والحقيقة بس أنا أريد يعني
1: نعم
2: هنا
1: نعم
2: أستاذ
1: تفضل
2: دكتور كمال،
1: يعني نعم
2: هو يعني حقيقة في الاستدلال بقصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام
1: يعني هل هي خاصة
2: مع عزيز مصر، لابد الحقيقة أن يعني أن تدرس بعناية،
1: نعم،
2: لأن كل يأخذها كما يريد، بعضهم في مشروعية وظيفة كذا، مشروعية الوزارة، مشروعية كذا، أو أنه عرض نفسه، وأنه لا بأس أن يعرض الإنسان نفسه حينما يريد وظيفة ما. حقيقة يعني لابد أولا أن لا نحمل النص أكثر مما يحتاج،
1: نعم أيوة.
2: والحقيقة لابد أن ندرس النص في سياق الحدث الذي قيل فيه النص. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بإخوانه، فرموه في اليم في البئر، وابتلي مرة أخرى أيضا مع نساء القصر،
1: نعم،
2: ومع زوجة العزيز، ودخل السجن وعانى ما عانى، ثم ثبتت براءته. فالحقيقة النص القرآني نص مختصر، يعني ما دخل في تفاصيل ماذا تريد وأين أضعك وأين وأين. هنا بعد ثبوت البراءة وأن الرجل أمين،
1: فكان هناك عرض من العزيز مصر،
2: هذه الحقيقة أنه ربما كان هنالك العرض، والعرض في القصر لابد أن يكون في وظيفة كبيرة
1: على سبيل موحد. يعني عملية للحديث،
2: ويوسف عليه الصلاة والسلام موحد نبي، فكيف لهذا النبي وابن النبي أن يكون في وظيفة جاهلية؟ قد يضعوا في وظيفة جاهلية، يمكن نحطه مسؤول كبير في ذلك القصر. فقام فقال أنا أتقن، حفيظ أمين، أتقن الحساب في الخزينة، فابعثني هناك. من ناحيتين، الناحية الأولى هو أعطى المجال الذي يتقنه، لأنه مطلوب منه أن يكون شيئا ما. ثانيا
1: وهو
2: صرف عن نفسه ما يمكن أن يبتلى به من وظيفة
1: سيدي
2: في إدارة
1: يعني
2: الحكم يوما،
1: أن يأخذنا الوقت،
0: لكن هذا لا يلغي طبعا أنه الإنسان له أن يعرض نفسه.
2: طيب ويقدم الإنسان ولا يهدر كرامة،
0: ولا يهدر كرامة.
2: ما معنى أن يقدم شهاداته؟ ما معنى أن يتقدم؟
1: يا دكتور وهنا كمال، لا تعد تزكية يعني للنفس. نريد من الدكتور كمال، الدكتور راجح في نهاية الوقت، عملي عمل المرأة الوظيفة،
2: نعم،
0: يعني عمل المرأة وظيفة. المرأة أخت الرجل، وهي الأم، عملها الأساسي،
1: نعم،
0: هي وظيفة الأمومة، وربنا عز وجل يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ولكن هذا لا يمنع أن تعمل المرأة في ضمن الضوابط الشرعية وفي المجالات التي عملها فيها ضرورة، يعني كأن تعلم بنات جنسية، تعلم النساء، كأن تخيط الثياب، يعني أعمال كثيرة يمكن أن تقوم بها المرأة في المجتمع ويكون لها دور هام جدا، ولا يصلح الرجل
1: يعني في الأمور
0: أن يكون
1: التي تناسب طبيعتها.
2: والله هو الحقيقة يعني أنا دائما
0: باختصار يعني شديد،
2: أنا لي سياسة دائما، إذا قيل لي تحدث عن المرأة أقول لا أتحدث حتى أتحدث عن الرجل، وقضية المرأة في الإسلام لا أتحدث إلا يقيل تحدث عن قضية الرجل، وعمل المرأة لا أتحدث. الحقيقة أولا كل هذه القضايا منتزعة، عمل المرأة، قضية المرأة منتزعة من أرضية غير أرضيتنا، ومن واقع غير واقعنا، وواقع لا ديني علماني،
1: نعم أيوة.
2: ولذلك المرأة لما عملت في العالم الغربي لم تعمل من أجل أن تحقق كرامتها الإنسانية، هي عملت لأن الرجل قذف بها إلى الشارع وفي المصنع وأهدر كرامتها،
1: نعم،
2: واستغل أنوثتها وضعفها، فقامت تدافع عن تحرير المرأة وضوابط عمل المرأة. نحن في الإسلام من قال إن الوظيفة هي الوظيفة المأجورة؟ المسلم وظيفته عامل لله، عابد لله، داعية إلى الله، عامل في هذا في حق الحياة كلها. من قال إن الوظيفة هي الطريق الوحيد للرزق؟ فإذا أصبحت الوظيفة طريقا للرزق للرجل وللمرأة، نأتي لضوابط الإسلام هنا
1: يعني
2: في عمل الرجل وفي عمل المرأة،
1: نعم.
2: أقول المرأة تقوم والرجل يقوم، كل بعمله وظيفته في صورة متكاملة ليس متناصفة. هنالك بعض الأعمال لا تقوم بها إلا المرأة، بل الأفضل تمريض المرأة،
1: نعم.
2: تمرضها الرجل أم تمرضها المرأة؟
1: المرأة.
2: تعليم بنات المسلمين،

0: يعلم الرجل ولا
1: المرأة؟
0: الأولى أن تعلم المرأة، ولكن إذا زاحمت المرأة باسم حقوق المرأة وأمام الدساتير واحدة ومع الرجل، إذا زاحمت الرجل في مواقع العمل واختلطت بالرجال وأنفقت وقتها، تركت ابنها في الحضانة، نعم، في الحضانة أو للخادمة، تترك ولدها للخادمة ليست حتى من دينها، صح، ثم تخرج لبرستيج العمل، هذه مشكلة.
1: هذا
0: وأيضا الصورة المقابلة يا أستاذ، يقال أيضا الرجل لا يصح له أن يعمل في الأعمال التي تجعله مختلطا بالنساء أيضا،
1: نعم،
0: في البيوت، سيدي، في يعني البيوت وفي المطابخ وهنا وهنا.
1: أيوة، حقيقة يعني الحديث جيد وأمر يعني يحتاجه الأخ المشاهد، لكن عملية الوقت يا دكتور راجح، يا دكتور كمال، في نهاية هذه الندوة الطيبة نعود مرة أخرى باسمك ونشكر الدكتور راجح عبد الحميد الكردي، أستاذ العقيدة في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، والدكتور كمال توفيق حطاب، أستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية في كلية الشريعة في جامعة اليرموك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: الرئيس الأمريكي يقر بوجود نقص في الأسلحة لكنه يؤكد أن وتيرة الإنتاج تتسارع. تفاقم تفشي إنفلونزا الطيور يثير تساؤلات حول إمكانية استخدام اللقاحات لحماية الحياة البرية. وفي الرياضة: لاعبتان إيرانيتان في كرة القدم تصبحان مواطنتين أستراليتين بعد طلبهما اللجوء خلال بطولة كأس آسيا للسيدات. في التفاصيل: أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود نقص في بعض أنواع الدخائر الأمريكية، وذلك بعد أن كان قد نفى في وقت سابق التقارير التي تحدثت عن وجود نقص في مخزونات الأسلحة خلال الحرب مع إيران. وتسعى إدارة ترامب إلى تخصيص مليارات الدولارات لإعادة بناء المخزونات العسكرية، في حين أكد الرئيس الأمريكي أن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها وتنشئ مزيدا من المصانع.
2: Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply.

0: سلافل، كما ألحق أضرارا بعدد من المنازل القريبة. وفي المقابل أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت مصفات نفط ثانية في عمق الأراضي الروسية، إضافة إلى زوارق عسكرية وسفن مرتبطة بما يعرف بأسطول الظل الروسي في البحر الأسود. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن هذه الضربات تهدف إلى تقليص عائدات النفط التي تستخدمها روسيا في تمويل الحرب. حذرت الأمم المتحدة من أن تنظيم الدولة الإسلامية ما زال يشكل تهديداً مستمراً ومتطوراً رغم سنوات من العمليات الدولية لمكافحة الإرهاب. وقالت إدارة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن التنظيم تكيف مع الضغوط وأصبح أكثر انتشاراً جغرافياً مع احتفاظ فروعه بالعقيدة والأيديولوجيا نفسها. وأضافت الأمم المتحدة أن التنظيم تلقى ضربات كبيرة في العراق، إلا أنها شددت على ضرورة مواصلة الجهود لمنع عودته. وأكدت رئيسة إدارة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة أوغول جيرين نياز بريديفا أن الخطر بات أكثر حدة في أجزاء من إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، حيث تواصل فروع التنظيم تعزيز قدراتها وتوسيع نطاق عملياتها وتطوير أساليبها.
1: Today, the threat remains particularly acute in parts of Africa, notably in the Sahel and the Lake Chad Basin, where several affiliates continue to strengthen their capabilities, expand their operational reach, and adapt their tactics.
0: أثار تفاقم تفشي إنفلونزا الطيور في أستراليا جدلاً حول إمكانية تلقيح الحياة البرية ضد السلالة القاتلة H5N1، وتجري الحكومة الفيدرالية حالياً تجارب على لقاحات لطيور غير داجنة في وقت ارتفع فيه عدد نفوق الطيور بسبب الفيروس إلى أكثر من 100 طائر. وفي المقابل بدأت نيوزيلندا بالفعل تلقيح بعض أندر أنواع الطيور لديها بعد نجاح أول تجربة من نوعها عالمياً العام الماضي، إلا أن عدداً من الخبراء يؤكدون أن هناك تساؤلات ما زالت قائمة بشأن سلامة اللقاحات وفاعليتها، إضافة إلى صعوبة تطبيق برنامج مماثل على نطاق واسع في أستراليا. رفعت مجموعة من ضباط الشرطة من السكان الأصليين في مقاطعة الشمال دعوى قضائية جماعية ضد شرطة الإقليم وحكومته على خلفية مزاعم تتعلق بالتمييز العنصري. ويقود الدعوى شون ليوفات نيابة عن ضباط الشرطة من السكان الأصليين الذين عملوا في مقاطعة الشمال بين عامي 1998 و2025. ويقول محاموهم إن أفراد المجموعة تعرضوا لأجور أقل وفرص محدودة للتقدم الوظيفي إلى جانب سلوكيات عنصرية متكررة. من جانبها أكدت شرطة مقاطعة الشمال أنها على علم بالإجراءات القانونية، فيما يقول يوفات إن الدعوة تهدف إلى جعل بيئة العمل في الشرطة أكثر أماناً وعدالة للموظفين من السكان الأصليين، مؤكداً أن العنصرية داخل الجهاز مشكلة ممنهجة.
2: Part of this is to make the NT police force a safer, fairer work environment for Indigenous employees.
0: قال وزير الطاقة الأسترالي كريس باون إن الحكومة الفيدرالية مستعدة لاستخدام صلاحياتها لإلزام الولايات والأقاليم بالاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وجاءت تصريحاته بعد رفض ولايتي كوينزلاند ومقاطعة الشمال دعم القواعد الفيدرالية المقترحة التي تلزم مراكز البيانات بموازنة استهلاكها للكهرباء عبر الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. وأكد بوين أن الحكومة لن تسمح للولايات بتجاهل أهداف خفض الانبعاثات، متوعدا باستخدام التشريعات الفيدرالية إذا لزم الأمر.
3: While I always prefer to work with my state and territory colleagues, the Commonwealth will not be standing by and letting a race to the bottom of states falling over themselves to attract data centres at the cost of household bills, reliability or emissions. We will use all the power available to the Commonwealth, including Commonwealth legislation, to ensure that Australian households and Australian energy reliability is put first, even if some states have different ideas.
0: استمعت لجنة في مجلس الشيوخ إلى مخاوف من أن التعديلات المقترحة على برنامج التأمين الوطني للإعاقة قد تؤثر بشكل غير متناسب على أفراد LGBTIQA+ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل التعديلات المقترحة خفض تمويل البرنامج مع إخراج نحو 160 ألف شخص من البرنامج. هذا وقالت جيسيكا كادوالدر وهي المديرة التنفيذية لمنظمة Inclusive Rainbow Voices إن الوصول إلى الأنشطة المجتمعية وشبكات الدعم خارج المنزل قد يكون مسألة حياة أو موت لبعض الأشخاص.
4: Already evidence suggests that LGBTIQA+ people with disability experience significantly higher rates of isolation, homelessness, mental distress and violence against us than either LGBTIQA+ people or cishet people with disability.
0: وفي أوروبا قالت منظمات الإغاثة في جيبي سبتة الإسباني إنها تكافح لتلبية احتياجات آلاف المهاجرين بعد موجة عبور جماعية من شمال إفريقيا تعد من الأكبر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة. وأوضح مسؤولون محليون أن العشرات لقوا مصرعهم أثناء العبور، وبينما عاد معظم المهاجرين إلى المغرب لا يزال الآلاف داخل الجيب الإسباني. وأكدت منظمات الإغاثة أن الموارد تنفد بسرعة وأنها بحاجة ماسة إلى الغذاء والمستلزمات الأساسية، ولا سيما المواد الغذائية التي يمكن طهيها لإطعام الأعداد الكبيرة من المهاجرين. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أكثر من ثلث سكان أفغانستان يعانون من عدم حاد في الأمن الغذائي. وأوضح البرنامج أنه يواجه صعوبة في توفير الدعم الكافي في وقت بلغت فيه 12 ولاية من أصل 34 مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد بين الأطفال. وقال مدير البرنامج في أفغانستان جون أيليف إن البلاد بحاجة إلى تمويل إضافي كبير لمواجهة الأزمة، محذرا من أن ملايين الأطفال يواجهون خطرا حقيقيا.
5: In the past 3 years, close to 6 million Afghans have been forcibly expelled from neighboring countries. There are simply not enough jobs to sustain them. Conflict with Pakistan and the Middle East crisis have created trade disruptions, which have pushed up the price of staple foods by 20% to 30%. The poor are being priced out of the market. And at present, close to 14 million Afghans are acutely hungry.
0: سجلت أستراليا ثاني أعلى مبيعات شهرية للسيارات الجديدة في تاريخها رغم استمرار ضغوط غلاء المعيشة. وأظهرت بيانات الغرفة الفيدرالية لصناعة السيارات أن أكثر من 150 ألف سيارة جديدة بيعت خلال شهر يوليو، فيما شكلت السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نحو خمس إجمالي المبيعات. وحذرت الغرفة من أن البنية التحتية لمحطات الشحن لا تواكب تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية. وفي الرياضة أصبحت لاعبتان إيرانيتان في كرة القدم مواطنتين أستراليتين بعد 5 أشهر من اتهام السلطات الإيرانية لهما بالخيانة. وكانت فاطمة باسنديدا وعاطفة رمزانيزادة قد رفضتا إنشاد النشيد الوطني الإيراني خلال بطولة كأس آسيا للسيدات في خطوة احتجاجية. وقالت اللاعبتان إنهما فخورتان وممتنتان لأن أستراليا أصبحت وطنا جديدا لهما.
6: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

إشراقة الصباح ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير لقلوب تنتظر الخير من خالقها، صباح السعادة لقلوب تملأها الثقة بالله بأن كل شيء سيكون جميلا. اليوم نتكلم عن الصلاة. هناك سؤال: لماذا الصلاة خير من النوم؟ والإجابة: لأسباب كثيرة نذكر أهمها. النوم استجابة لنداء النفس، والصلاة استجابة لنداء الله تعالى. هي خير من النوم لأن النوم موت والصلاة حياة. هي خير من النوم لأن النوم راحة للبدن والصلاة راحة للروح. هي خير من النوم لأن المؤمن والكافر يشتركان في النوم، والصلاة لا يصليها إلا المؤمن. أهل الفجر فئة

موفقة، وجوههم مسفرة، وحياتهم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن منهم فادع الله أن يجعلك منهم. ما أجمل الفجر، فريضته تجعلك في ذمة الله، وسنته خير من الدنيا وما فيها، وقرآنه مشهود، إن قرآن الفجر كان مشهودا. واعلم أن من عاش على شيء مات عليه. أبشر يا مصلي الفجر، صلاة الفجر أول امتحان يخوضه كل منا كل صباح، لينجح فيه من وسب من فراشه صافا قدميه بين المصلين إذا دخلت صلاة الفجر. ورأيت المصلين فاعلم أن الله اصطفاك من بين عباده. هنيئا لمن صلى الفجر في جماعة، فإنه في ذمة الله حتى يمسي. صلاة الفجر في الظلم منجاة للقوم من النقم، فكم داوت من عانى من سقم، وشرحت صدرا كان به همم، فقوموا إليها بصدق وهمم، وابشروا بنور في جنة النعم. وقالوا أن حذاء فقير بالمسجد فجرا قد يبدو أجمل من تاج ملك النائم. هنيئا لمن حافظ على صلاة الفجر، لم توقظه مدرسة أو جامعة أو عمل، إنما هو حب ملك الملوك أنار قلبه فحرك جوارحه. أبشر يا مصلي الفجر في جماعة بحفظ الله ورعايته لك. أبشر يا مصلي الفجر بارتفاع درجاتك يوم القيامة، وحطت خطاياك بسبب المشي إلى المساجد. أبشر يا مصلي الفجر في جماعة بالبشارة لك بالجنة، من صلى البردين دخل الجنة. إذا كنت تنام متى شئت وتقوم متى شئت دون أي مراعاة للصلاة في وقتها، ستبقى في دائرة الأحزان ما دامت الصلاة ليست في دائرة اهتمامك. الصلاة دائما مقرونة بالفلاح. واعلموا أن صلاة الفجر خير من النوم، وخير من الحب، وخير من الصحبة ومن الانتظار، وخير من الكلام، وخير مما تتمنى ومما تملك ومما لا تملك، وخير من ضعفك ومن قوتك. أهل الفجر هم أحب العيال إلى الله عز وجل. فسلام على كل من استيقظ من أجل الله، وهنيئا لهم. الله أكبر، الله أكبر، تعمر الدنيا بأنوار الجلالة. طوبى لمن سمع الندى فشد للنجوى رحاله، وجفى المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالة، يدعو لرب العالمين مكبرا يرجو وصاله، من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. إن الكريم إذا ناديت قال نعم، فكيف بالله ذي الأنعام والكرم. فابسط له الكف لن تأتيك فارغة، فقد سألت الذي سواك من عدم. أسأل الله أن يستجيب الدعاء ويحقق الأماني، ويحفظنا وأهلينا من كل سوء. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين، واجعلنا من المصلين الفجر، واجعلنا من أهل القرآن. اللهم آمين. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

روى الإمام أحمد الشيباني في مسند الآحاد والمثاني عن الصحابية أم هاني بنت أبي طالب ذي الأشجان، عاشت مع الرسول طه طفلا في دار عمه ندى وأهلا، ذكراهما ملاعب الطفولة تحفر ذكراها إلى الفحولة، طفلان في عائلة رشيدة تحدوهما القرائن السعيدة. وحين وفى مبلغ الرجال ونفسه تشتاق للآمال، خطبها من عمه حلالا ولم يكن مراده محالا، وشاءت الأقدار أن تزوج هبيرة وأن يصر لجج. ومرت الأيام في عناد ورزقت فيها من الأولاد، وبعدما تم لطه الفتح وأشرق الفجر وطل الصبح، وفر منها كافرا هبيرة تأيمت منه ورامت غيره، وبدأ الأصحاب يذكرونها إلى النبي زوجة يرجونها، الفضل والحسنى لأم هاني جمالها جل عن التبيان، قد خصها الرحمن عقلا وافرا وجادها الغيث نوالا زاخرا، تأيمت من زوجها هبيرة وقد كفاها شره وخيره، وفر مذعورا إلى نجران يصر أن يسجد للأوثان. فدمعت عين النبي المصطفى أوفى البرايا بالحنان والوفاء، وقال نعم المرأة المسكينة صالحة الأحوال مستقيمة، فأرسل البشير في تطلابها يهنيك طه المصطفى خطابها. وعندما وصلها البشير مناديا قد أزف السرور، تعثرت من فرح رجلاها ودمعت من حرقة عيناها، يا سعد من تدعى إلى المعالي أما لدى معلم الأبطال محمد صفي خلق الله وحجة الخلق أمام الله. وبعد أن تأملت طويلة وقلبت أمورها تفصيلا ودمعت عيونها اشتياقا، آلمها تقرر الفراق، تقول بلغ النبي حبي شرفني أن قد سعى في طلبي، قد كان عندي أفضل الأنام قبل الهدى فكيف في الإسلام، وإنه أحب من عيوني تسكن مقلتاه في جفوني، منحته شوقا وحبي رغبا أجله مكرما وطيبا، لكنني أم لها أيتام وكافل اليتيم لا ينام، وحقهم وحقه عظيم بأي حق منهما أقوم، إن قمت في حقوقهم بحقي ضيعته وضاع مني حقي، أو قمت في حقوقه جميعا ضيعت أيتامي إذا سريعا. وحينما أخبره الرسول برفضها أدرك ما تقول، وكان جالسا فقام مسرعا وقال يبغي رشدا لما وعى، خير نساء قد ركبن الإبل نساء قريش ناقة أو جملا، أحنى الورى على يتيم عندها وأحفظ الورى لمال زوجها، ما فوقها فضلا سوى العذراء لمريم الوحيدة استثنائي. فانظر إلى مكانة الكفيلة أم اليتامى درة جليلة، قد أعرضت عن أعظم الأمان رجاء أن تحنو على الصبيان، فزادها الله تعالى شرفا وأصبحت قرة عين المصطفى، رسالة لكل أم حاضرة.

الموطنة ترعى بنيها بالعيون الآمنة. أنا وكافل اليتيم بشرى مشتركان صحبة وبرا، ترجو ثواب الله في المعاد وهديه سعيا إلى الرشاد. صلى عليك الله يا محمد، يا خير من أتى الوجود يرشد، وأكمل الصلاة والسلام على النبي دينه الإسلام.

وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء.